0: كود بس 7 يوم خلاص بيجي بصوت دس المصفات ربنا بخلوها في بيتها بيقر كتابي رحمتك حصا شغل كتير خير يلا ده شالوا قادت زيادة شالوا كتير أنا دار ناس آخر جو لعب خلينا نم أنا كمان فهم لي ذات لما بنيتين رحيلة تقول لي ماما دي سرب آمد يوم دي سهيني را ونو قلت يجو سولي سلينا قلت أنا دا أنا داما عادينا أنا عادينا انت بيت قلت داخل بلا فايكي ويجو يا هنونوك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما واسم قلت لا أنا كنا أصر يا جماعة خلو هذا الشيء كان بعدين دخلوا لي
1: يقول حتى المشك يتر المشك مشتم رستا في سالو هذا ما يدور بس ما انت تسمي ليك مره
0: تجي داخل شو ما دا تقول غورو
1: لا ما تحجي عشان
0: ما تحجي غورو ما لا ذات انت ما انا قال غورو ده بالراجل اللي انت شيل صبر مرشيك وحلو كان الحلاوة تصوري كراجل وما تحجي نما المشد يكمل وهن ذات إلا مرة صبر في بيتها
1: يوم ما
0: صبورة يعني يوم ما مرق قبل بس تسمي لك لا أصلا ما مشي لده كله وتدخل بطولين كبس الاندوم قاتو هو قود داخلي ما عليه اندودل وكي دوا نما شوق عليه اندوا رقبتهم ده كله كنت ده كله علينا ما أدنى يعني أنا كله من هارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعدادنا ده شيء كي يوقت كده كلتورة أنا ده نعرفه ده كلتورة أنا تعدي ما سي يعني أصلا أخيدي بيجي شوق الشيء مش الكلام اللي جاي شغرتها البناء من بيت شو لو ده أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قال ده شيطان قايا مش مام اللي فلا ده جيت سميش أنا زمان ده بيت اللي وده بيت هنا
1: ده بس
0: ده قال الكبير ما يودو توالي في أوتيل قال شيطان قايا مام ده بس قال جيب يفرتبهم ليه راجل من المرة وشيطان ما قال تجوز كلام أخيدي ده قايا قريب بس ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في أعدادنا أنا زمان ده يشوفوا من ذات وطاتنا يقحلوا
1: وعندنا كتظاهرة أعداد أنا زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدل وأي وقت تخط هن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه إلا كان مناسبة قاعد يدور قاعدة وكده تلقيم البنات يعدلوا ويقبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشيف ده خلاص إلا يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هي بطن رجلينا ده قاعد رايحة أبيت
0: دخلت
1: هذا تقول لهم شنو وصيه كنت انتم لبنات ناس
0: هذا وصيه عشان نقول لهم شنو واخذي زي ما شكرا لك شكرا الله وسط يعني انا اقول لها جنة انا فكرت قلت سي شكرا سمي في لي راجل راجل تجور فرحان اجر الله وسمي الله بس ما اللي هيك سي الزينة اللي ناس برا تقول اللي يوم كان يقدر قبل يتعدل تكبريد وتسيك يقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو تزاد ما سمي حرام يعني ما اجل تم نوصون كي خليه أدو للرجال إذا كاد ما نعرف فيه تليفون نشوفه قال أجل بس أنت ترى جيلك حلال كي ذاته قال أجل ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتري أجل ما عنده حساب لما أنا كلنا رايلين أنت فتش أجل البر دول اللي ساكت ده وتلتي لك ذنوب وتلك شيطان فراسة ويجي يتلف عليك بيتك عشان راجل واي كان اللندلاني ويشوف كي أنت بيجيب لكم مشاكل لكم مشاكل وخلاص يتان هر لو يندس وخلاص يفرتوك في بكنا في كلام نخومات نفرتو اللي بس كان وسم انا خليه سو زين انا رجال
1: حاجه عندك ايه داخل هنا
2: انا اقول له بناتي ده نقول لهم كي خلي قبل مش انا انا زمان كان مره قاعده كان عندك وقت شيره بالله انك خدتي في رجلك وخلاص كان مشات كره ترى دي سمن دي جره ما شفتك كروات مش تجي في بكي لكن اني ادر قبل قال انت تمشيتي انت تهنيني ما ممكن ما ممكن اني زمان كل امالنا هنونو مشوتو وستون بس سالو ما تقول امالنا بمشوتو وبهنونو اللي بنانا اللي قبل اللي تربي انا زمان استاذه عائشه
3: زمان الراجل يعني هو كي بيجوزوا
2: اي
3: جموزو بيفامي حقا
2: أيه.
3: دون دل بيت أنا فلان
2: أيه.
3: ما شاء الله فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع
2: ما شاء الله
3: لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس
2: ما شاء الله
3: السيد المال كجرة فامي حقا جاي من وين كل مال ما المهم بنتو بس شنو ليه عشان القروش دي فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان جدا سيد المال سوى دانا اللي أنا طول كيلي سجلير كميسين هذا فلان رأيت شنو في
2: أنا ده رأيي أنت البنا كان تأخذ أخذ المسكين وخلي المال يجي في رأسك كان مال جا في رأسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جا في رأسك لكن هسرة مش الفرمة ورثة أنت كان بنيكي نادم جسالة asalo gara ani ne zaman da banda basalo gara basalo min famiya ga kullu basalo kullu ahala ba farfu gabul bushulu bantu kile lakin mishi rasa kalam ke loritira nas ga tabul mal kan jara kan shulu kullu shulu yantu ma inda lakin khali gabul lana na zaman akuru miskin wa khala al mal yaji fakku akhir akhir mishi lana nosim le banati
1: اخر كلمه كانت انت موسيه شنو لبناتك
2: اخر كلمه ده انا حج لبناتي ولسو بيان الهسره خلي قبلوا شرك الجيران انا زمان انا زمان ده كان في اخي دي كل والله كان اخذ ده يقول اجايز الحج كلام الحج اول ده كان نعرفه من زمان قبله لكن اخيرا الهسه شي اللي امشي في اوتيل انا ما كنت لكن ما بعجبنا سي كده ما بعجبنا انت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوكي ودوكي ده شخص اللي تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبل الكلتيرة نزمان كان قبل الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شخص اللي كله الله يسهل لينا بارد ويقرفوا بيتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا حسرة إياه الله يهاجم
1: السيدة فالمتا ممكن تقول تنتين آخر كلمة هناك
0: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتيرة نزمان شغل عن زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى راني أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقول لنا في هجينا وبخلب لنا ما في خليني أميليوري في شغل كتير عليهم خير وأنا أقدر كن أقول لهم كأي أنا زمان دبنا نقول فوقه أنا أميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كلنا نقدر نخلوه ونخففوه ونوتل الناس وأنا كل الله يسكرين يا تقول يا الدراجة يا
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد الصمها في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول وسيدة فلمت حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباز وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان، وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة؟ وما هو الهدف الأساسي منها؟ وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملة في البحرين، عندي أخواني دقاق وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأماني النية والقوة هنا البحرين.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة، حسا حاليا ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سينا تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده والتلبدينة ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا، أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده أني ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجيبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهلة، الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونحكو بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإن أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لهم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت هنا اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص هنا اللبن، واللبن ده نسوي فوق جبنة ومن هنا كان نودو الهلة.
0: تقدر تقولينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله عنينا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من

0: 50 سنة أنا ما أم دافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وعايشي أنا لقدا كان نقدر نربي فوق عيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كل آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده، شغل وادين ده هنا طبعا الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه، الكيلو هنا الجبنة ب 1000 ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما عنده ريبة، مي نعيش فوق أنا ومالي، أبي اليوم كان ما لقينا كل أم باكر ده نلقوا.
1: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
0: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم بمشاكل هقا الضبان ومباوضة، الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا، فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان نهاهله منه، عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه وننطول للبهايم.
1: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهائم؟
0: ايوه زوجتي هي مخصصه في الامراض، كان عندنا مشاكل عن الامراض ده، هي كان شافت ترى كان مال جوات، كان مال غنم، كان مال بقر، كان مال جمال كلها، ده هي مخصصه في السنتي عن المال، وانا كان الكوندويت عن التروب، وكان البنا، كان الهلابه، ده انا مخصص فوقها، انا بنسوي نص هي تسوي نص.
1: بلال الثروه الحيوانيه اللي هسه كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعه قاعدين تقوموا بحاجات ثانيه؟
0: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار انينا بينا ونخلوا لاهلنا ورفقانا اللي قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، انينا ننظم التراب، ننظم الانجري، الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقيه بيناتنا مع الناس اللي قاعدين في قشم البحر.
1: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
0: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق مش اللي بيقولوا بكلام النصارى دي غازيرو، ما في هو كبس في الأمل ده، المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه، هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشي.
1: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
0: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 أو 5 عمال.
1: من وين بيجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
0: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال، الطرف طرف طرف ده بيجوا بخدموا هنا في المزرعة، بيجوا بخدموا هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمت، أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لي بقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
1: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
0: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا ده، كان في أفنيشار ده قول قاي في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، ولشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
1: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
0: للحكومة ده يساعدونا في السنتي هنا الأنيمال طول أوردة، شغل الأقابة ده شنوك اللي بدور لتعليم من المساعدة للسنتي هنا الأنيمال ده، ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا ما في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها معلش ملي أنا وهدي ده ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
1: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزو.
0: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، أما بدور لي بكان بدور لي علمي وبدور لي مال، قولي قاسي ده ما صي، ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيب.
1: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية. البقر تعيش في الحظيرة، الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بينظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين. والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
0: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتين، عندنا لبن القنم ولبن البقر. لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة، نسي من ياور ولبن صافي، لبن هليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة. ولا نشول اللبن نفوره ونشبكه صافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
1: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم؟
0: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز، هسه الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
1: تقدر تشرح لنا المراحل حق صناعة الجبنة؟ مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا، تفسر لنا المراحل.
0: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشولوه ونحطوه في برا في الحرارة شية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده لي يكون جبنة ده نطلوه نما 60 درجة، كان طلينا نما 60 درجة ده نصبه لي إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جوي، كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
1: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
0: الله يعلم. نسمع الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. حسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في.
1: اللبن وقتش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنة
0: في الخريف؟ ما حسا حاليا ذات لبن شية، حسا يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيت، عشان اللبن ناقص مرة رايت.
1: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
0: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاونة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنيني هيني ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن، ما سئاية هنا اللحم، أكل الننطو ده بيفيد للبهايم وغلطين اللبن كتير، ما نسمنه ننطل لبن.
1: من وجهات نظري أنا مالا كل البقر قاعدين في البيوت جوا، هل ما بيحتاج للشمس؟
0: هنا الدر فاتي تحتاج للشمس وتخرج، ما هو جان الشمس تخرج جوا.
1: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
0: الأسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنع فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنع فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمين السمك ذاته.
1: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودي السوق ولا قاعد تستحلكوه هنا محلي بس؟
0: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كله بيجوا وشول السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور، كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يكرو السمك.
1: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان؟
0: أني ما وقت.
1: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية، مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام.
1: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتو كلام جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان سرازة يأكل لقى كربة رازة. كلام جاي عزيب بقر ده كان أكتو.
1: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
1: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله فكرة ماشي كويس.
1: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابي، لكن تنادو من بقيت عامل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل، وأني إن شاء الله شيء ما في بلال الله.
1: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دايما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل المساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله انت عليهم واقفين تراك تشتغل، في ناس واقفين راكدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد للناس.
2: والله نتمنى منا اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا، المهم اي واحد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه يسير جوده ويشتغل تاسا افضل.
1: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجاباكم أنتم المال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله اللي يساعده واللي يوفقه راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شغالين، نار من تيجي ما شغال وابو شعلاء جاي شغلك أفضل من نار من إندو ما شغلك، والله يساعده واللي ينكفي في ماله ده.
3: المستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة، كان معكم في التسجيل موسى فكسلة وفي الإخراج عبد الله توش وفي جمال موسى أتيم، البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة، متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: السادة المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل حصى، وده كلك خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي قلنا له حال ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، هو علاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عديل، ده مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية، ده كان نادم سوى عملية، ده سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتوميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدة هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها ادوار كثيره، من اهم الادوار الكلى ده يصفي الدم، الاكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للانسان وجزء واحد اخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ما كان قاعد نشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة عنينا بس دخلناه أشيلناه في جسمنا ده الأديل هكا ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الرياضة ينادو فونكسون اندوكرينال، يعني عندها دور في إنشاء وإنتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية وكذلك الخدمة هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي إيريجلاسيون هنا البريسيون أرتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكروات البيض الحمراء ده ينتج ده كله قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول ده كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقى في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انتفاق دم.
0: ودكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل الكلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل الكلى ده كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من الناس عندهم فشل الكلى، مثل اللي ذكرت قبل ده فشل الكلى، والحمد لله كان كربام ده في امل يلقوا العافيه، دول ينادوم انسيفانس الالبي يعني فشل الكلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجنا ده خلاص، هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافي سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده اللي يجون علينا في كأخصائيين انا امراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجبهة، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجبهة نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله، ما كونه خلاص اللي جينا وزمنه خلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات الهسه الكالكول ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة، هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جميل بدري نقدر نلقى له حل، إنه ما يكون في تطور لغاية ما نجي في حالة إنه كله خلاص يقيف اللي يدور غاسل.
0: وهناك فئات من الأشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لأمراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعة مع طبيب أنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخلي ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة، والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كلها عديل، وخلاص هم عايشين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعة وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادي ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكوك، كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمع رمضان ده خلاص نلقى عنده فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر الجالج بس.
0: وهل الاطفال كل يسيبهم فشل
1: الكلى؟ نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عرض حق دايبين، في امراض يعني وراثيه كلها يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربلاء الطفل ده درسوا له فشل كلى، مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان بين بالواجب ده، فالطفل ده غالبا يلقى العافيه وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكله. وفي بعض الحالات انا مرض اخرين هم ياثروا في الكلى، مثلا الاطفال عندهم مرض انا قريب ده، فالقريب ده كان ما شغال عديل كله خلاص يقدر ياثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديل كله ياثر في الكلى. في عندنا في اكيد من الاطفال اللي جينا السنين اللي فاتت ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديل وسووا لهم انيميا وخلاص ما يجي له علاج كثير، ده كله كثير مقايجوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان نغسلهم كله، لكن في نهايه المطاف اكثرهم ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى، ناس اللي في الكلى تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بهجوا واي ما واحد يعني خطى في راسه انه شغل ده كلى، فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده، هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكله هضم عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وهجين فعلا عندهم مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجاده كله يلمسه وكان يرفع له بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير طبي وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له إسكانر كله يعني في بكاننا هنا ده لازم كان جانا بيمثل الدرج نسوي له إيرو إسكانر ذاته في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له إسكانر في مسالك البولية فده كان مهما كان من ال كان في حجر ده يبين لنا درج يمرق لنا وينشاف وشيك بس أنت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل ده إن دواء دونك لكن الأهم ده إنه إنسان ما يتأخر أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مثل ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكورونا العصبي ده كل مرات قاعد يسوي في بعض الكونفيجن يخلبطوا معي وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولوا ان طعنه وشغل ده العمود الفقري في مرض في القلب كمان فهو على حسب ثقافه المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنه ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنساله وين البوجاك ده نساله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له اكزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دوانا كلى هل يأثر ولا ما
1: يأثر؟ أصلا ما ده بس عندنا في شات ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير هسا أي واحد في شات ده دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنا لغاية الجنرال اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكلة كتير ده في شات ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 20-22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتانهم يكون من جاليس لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مليل يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميدسين أي رشدة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميدسين دي شاد ده دواء ده ما تبيع لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتب خلط كله تحت مسؤولية حقا في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده ده يكون الأفضل لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازل ده ما بيجي شغل ده فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجهاز هو.
0: شكرا دكتور. سادة المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله شكرا.

0: تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين المسلمات، برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان مواعدناكم يوم الاثنين الفات، قلنا لكم إن شاء الله نتلاقوا معكم في أسبوع القادم. اليوم دوا الله وفق ولمينا معكم. اليوم كمان نكلموا فيما يخص الإيال والاستئمال عن التليفون. بعد من الإيال ده التليفون ده أمهاتهم ولا أبهاتهم بقوا أنتم لي في إيدينهم، والواحدين كمان ما بقولهم لكن بنتهزوا الفرصة. كان الأب ما فيه ولا كان الأم ما فيه ده بيشيل التليفون وبيستعملوه. بيستعملوه كيف؟ بكانوا ده يعني بينادوا أي نمرو، سواء كمرة كبيرة كالراجل، يعني بيستعملوا التليفون ده بينادوه بيب النمرو ده. وبكان واحد يعني بيكتبوا رسالات يعني ميساج، ولا ميساج اللي بكتبوه يعني ما بليخ للنادي مال انتي كي رسلت ليا. والواحدين كان بأزوك بالبيباش، يناديك ويقتله، يناديك ويقتله، ده طول النهار. إهيانا ده لب الليل يقوم يشيل ويبيبي يناديك. واحد كمان يهجي ويهجي لك كلام كيف كيف، كما لو ولا تعرف الرتينين ولا تعرف كلام ذا كيف كيف، ويقتله. ندوره نهجه للأبهات ولا للأمهات الانتماء إيال البسونا فردا الأسباب ده يعني خلانا إشان نعزم السيدة، وهي كمان من جانبها ده يعني تقدم الوسيلة ده للجانبين، للأم ولا للأبو ولا حتى للأخوان كله. الفئلة الإيال قديم بفعله ده يعني نهجه للأهل شيئا إشان يفكروا لإيالهم في النهاية على التليفون. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنية
1: زي ما ذكرت هسه مثل قلت الأولاد والتليفون والشير بفعله فوق التليفون، يعني ندور وتكلم لينا فوق الشيء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتليفونات، بعض المرات الناس بيقولوا شغل ده زمانه مجابة، والتليفون ده شفتيه هو سلاح ذو حدين. ما نقول لك التليفون هو شين مرة واحد، وما نقول لك سمه مرة واحد. إن ده شغل فوق الخير كان وديته بخير تلقى فوق أجره، وإن ده شغل واحد تمشي فوق بيشر كل قاعد، سلاح ذو حدين. وبالنسبة للأولاد الصغار، هو صحيح لما التليفون ده بقى عام خلاص، بقى يعني ثقافة في أي بيت داخل، في أي مكان داخل، يعني زول كاليوم ما عنده له تليفون في ايدينا ده مستحيل. ما في كان نادم برا، كان نادم عاصمه، كان نادم وين كله، تليفون ده هو قاعد موصل. بالنسبه للناس الواحدين ده يعني بارك الله لهم، كان عندك شيء تتصلي طوالي باخوك تكلمي معاها، ده كله خير من خيراتها. عندك وصيه في التليفون ممكن تكلمي، عندك بعض الرسائل برسول لك كله، كان هنخر كل تقدر تسوي. اما انا بالنسبه للتليفون في ايدينا الاولاد، يعني ايدينا الايال ده هسه انينا عندنا لنا مجموعه واحده ممنوع فوق الزول ما يرسل فوق صورة وما يصير يجيب شغل شين. بعد البنات والأخوات اللي عندهم إيال صغار، بعد مرة كان قاعدين مثل دخلوا محل الإيالات بخفلهم بشيلوا التليفون ده، خلاص بقى صورته بوجه بجيبوا شغل آخر في المجموعة ده كله. يعني الأطفال الصغار أنت عندك لك تليفون ده كيه ما تخلي صخير يستعمل التليفون. هاي والله أنا جماعة ساموهوني الصخير بس شالا وأنا ما كي وكي. مفروض أنت عندك تليفون كبير ده أحفظ فوق من الصخير الطفل. هم جنوا من إيال الدقاق ده، هم شيطان وشيطان التليفون. إلا كان صخير بها بكل ألم ده ما شال التليفون خدته في أدانا ما بقى، لأن بقى ده بقى شغل هنا العصر خلاص. بقى خلاص ذاته هنا العصر. فإذا كان صخير أنت بشيل التليفون عندك بيستلم التليفون كله وريه يمشي بالعديل. التليفون ده بيستعمله فيك بيستعمله فيك بيستعمله فيك. وكان عندك صخير مراهق وأنت التليفون تابعة ما تخلي ساكت. الإيال في النوم ما بنومه، كن كن كن كن كن أنت تنوم وتساهر الليل، الإيال قاعدين بعصر فوق ماماتهم ده قاعد بيسي شنو ما بنوم أبدا. فإذا انت ذات مفروض أنينا كأمهات وأبهات نراقب إيالنا، ما خلال نجيبوا لهم آلها أنا التليفون بس فضل شيء، لأن بقول لهم تليفون بخمسين ألف مية ألف مليون ونقول لهم استعمله بمشي بودين في شر ما في خير. فإذا أنت لما تنتسى خيرك التليفون ده راقبة، بدون مراقبة أبدا ما يكون، لأنه سلاح ذو حدين. وكان دخل ده عنده أشياء واحدة بيدخلوا فوق السم في التليفون كله، قاعد سم هنا للتلف فوق الإيال، والناس هم ما دارين. عشان ده يعني تقدر لصخيرك ده توصيه، والصخير هو التربية ذاته بلعب دور. كان عندك صخير متربي ومؤدب وبخجل وبخاف الله ده، يعني الشغل الشين ده ما يقدر ذاته يشيفه.
1: لكن كان هدين ده كمانيني بأسره وانت ترد لهم نعم تسلمه يسلمك ورد يقعد يستهبلك، ولان الصوت كله الصوت هنا الصخر ده هو بنعرف، والصوت هنا الكبير كله بنعرف، ما دامت هو يقول لك انا ما في لان انت تدوره ولا انا نادم كبير ده بتني يقعد شيء ده بتن نفس اللي مرده بتني اسر ينادك بيه.
2: المفروض كان صخر نادى زول كبير عاقل وزول رد له يرجع يقول معلش عمي ولا معلش خالتي، يعني المفروض يكون بالطريقه ده. فهي الوهدين ده صفاتهم عجيبه مره، يعني قاعدين بالتليفون ده بيجربوا بالنمر، مثل نمرك انت ده، انت ما نمرك رخيصه نمرك كيك كده
1: بس في البرنامج
2: في البرنامج ممكن اجي اجربه رقم كده، او واحد يجي من الصبيان ويقول مثلا الصوت هذا عجباني خلاص يجي يقول يدور يتصل بك، يعني حاجات ما انزل الله بي من سلطان. واحدين يجيبوا لك نمره اخر بس يجيك ما تعرف منه راس ولا قعر يجي يتصل بك يقول لك ندور نسيب معك علاقه. وانا نوصي البنات الشباب خليهم يقروا من التليفونات اللي بيرسلوا بقول لهم ندور نعمل معك علاقه. علاقه شنو علاقه؟ انت زول ما شفت بعينك تعمل معه علاقه في التليفون؟ كم ضيع شباب بالطريقه ده، علاقه العابر المسد ده بيضيعك يا شباب يا بنات الشباب. انقروا هسه ده التليفون عنده سموم بقتل الناس، فعشان ده عملوا حسابكم شديد حتى لو كان ولد وكان بنيه كله. فاذا الولد والبنيه لازم يكونوا عندهم ادب في الاتصال. التليفون ده ما جابوه سياده ذاته، الصنعه ذاته، ما قاعدين بيسوا شغل مثل هالجنانين اللي جابوا لنا ده، بعملوا شيء البليغ بهم هم. فانينا رسلوا لنا في لب داخل اشياء كان قتل يا الصبيان والبنات ما يعرفونا كتينا، انت الكبيره ما تعرف. هسه كان تلف لك شغل كل تنادي الصخيره الصخيره تقول له فلان ولا فلانه تعالي شوف التليفون، والفي لب داخل ده خطير شديد مره واحد. فعشان ده نقول لك مراقبه هنا الوالدين ده لازم منا، ما أنينا نقول صخير بس أنتينا تلفون أمشي فوقه وخلاص التدور كل سيف فوقه ساحر الليل حتى القراءة كله وهدين ده ما بيذاكر مذاكرة كله ما بيذاكر بقول في جخ جينا التلفون وهدين كان كلمتني يقول لك أنا عندي دفور أنتين تلفون كن دور نسي نشيف شخن وين ساكت دعاية
1: راغبي ألا مفروض ذك يعني الصخير ذك من كم سنة قبل تسلم التلفون؟
2: والله هو هسه ده هسه إيال 6 سنوات عندهم تلفونات، إيال 8 سنة كل عندهم تلفونات. قال لي أنا ده مراهق كل أنا ما أنا انتزسه اللي زول يقع عاقل إلا بنية تمشي الجامعة قبل تستعمل تلفون. قال لي أنا ولا ثانوي، لكن هسه من ابتداء عندهم تلفونات، من ابتداء عندهم تلفونات، يجي الإعداد عندهم تلفون، يجي الثانوي عندهم تلفون، من الجامعة ده كان خلي. فإذا المفروض الابتدائي ده صخيرة في الابتدائي ده ما تنتي تلفون، خليه يتصل بتلفونك أنت. كان ولد تشيل هنا أبوه، كان بنية تشيل هنا أمه، ده من الأدب. انت عندك صاحبة دور تناديه قدر كده خلاص تليفون تنتي رقم امك، هي كانت تدور تناديك وهو انت تنادي انت برقم امها لاهي. لكن بس صخير بس في ابتداء وتنتي تليفون ويجري وترى بخطك انا البرج جيجيجيجيجيج ما بسوان كل الباب كده برج فام رجافة انا خيانه
1: اوين كمان، يعني مثل كان بحمدك يعني مثل دريتك وانت برا من البيت والصخير قاعد مع حمدك تمسكي التليفون الاشياء اللي بتكون في لب البيت ده عشان تتصل بيكي وتكلمك ليا كل وحدين امهات وعليم مثل كل قديم بسوء. هل التربية النفر ده يعني لسه خير؟ انت ما نقول لك اللي تدوري أوروكي لكن في النهاية ده أمبكر الصخير ده بأسبك كيف مستقبليا ده؟
2: والصخير ما بعرف كذب، والصخير كيه ما بعرف كذب، وأنا هنا ما نعلمه الكذب. هو أنا ذاتنا هاتس التلفون سوانا كذابين. أنت راكبة في السيارة عندك مواعيد ما أخذك يا سنة. ألو أنت وين السيد؟ نقول لك أنا ترى دا كوني قريبة جنبك وأنا اللي سالم من بيتي ما مرت. ده كله قاعد التلفون علمني شغل مثل دول عياذ بالله.
1: ده كله نوعي أنا كذب.
2: أنا كذب واحد ما صحي. أنت قاعد في مكان أنا اللي سالم ما قمت. بسيك شنو ما بعاقبك يا جماعة سامي هنا أنا لسه ما قمت من البيت، لكن هاي أنا قريبة جنبك تقعد ترجع في قريبة جنب بعدين هي ذهابها من بيتها ما قامت. وبعدين عندنا في الأيامات ده كمان شغل البنادو استاتي ده البنات الشباب عندك ليك ضر ولا عندك ليك خصيمة ده تجي تخطي في الاستاتي ده أغنية هنا لهن ولا تجيب ليك فنان بكلم كلام فشيح ولا ثم تداوس تدق المرة في التلفون تصوريها وتعرضيها تجيبها في الاستاتي قال ده هو قاعدين بدقوها لفلانة ده نما انت زخرته والله اكبر العياذ بالله
1: الفيلم
2: العياذ بالله والله ما صح. ما تربيه التشاديه ما تربيه عن التشاديين، انا هنا التشاديين تربيتنا فرق، انا هنا نازلين كان دين الاسلام وكان دين المسيحي كل بمنعنا من الامور اللي ما تنفع دي يا جماعه. خلينا قبنات ناس بالاخص الشباب، فانت كيف تعرض لاخوك تدق فوقه وتعريه وتصوره وتخطه في الاستاتي؟ هل ده من الذوق ولا من الادب؟ ده ما صحيح ذاته اصلا يا جماعه.
1: يعني كده توصف مثل هي شجاعتها يعني تشيفها قوتك كيف دقت على أخوتها.
2: لا الله ما يدور ورسول عليه الصلاة والسلام كله نهى عنه ما صحيح. تتعاقب يوم القيامة أسر أنا ابن آدم ده كان أسرك بكلام كله ما توري لزول، كيف لما تجي تكشف لزول تخلي عريان بس وتدق فوقه وتصوره وتمرق تعرضه نعم تخطي بمزيك ده تربية والله ما يعجب. وأنا ناس نكلم في الأطفال لكن الكبار ذاتي بدور توصيف التلفونات، حتى الكبار يدور توصيف التلفون ما بهذه الصورة. التلفون أنا هنا جابلنا عشان نستعمله، جابلنا نستعمله تلفون هنا أدب عندك اتصال تدور توصل زول تدور تتصل بأخوك عندك زمن تدور تقولي زول ده هدفه عندك قراءة تدور عندك بحث تبحث فوق ده هدفه لكن ما خدتنا هنكون نعروا الناس ونجيبهم نفوشروا فوقهم نزقرتوا ونفعلوا ونتركوا ده عيب وعار والله ما يجوز
1: وهي الحتة دي هل يوم من الأيام يعني هادس كان جو بيجي فوق نفس الودي وصورة ده يعني تحسك كيف
2: كما تدين تدان كما تدين تدان مثل ما تسير بس فوقك انت ذات فإذا خلينا نحترم نفسنا عنين انك نقع وانت شاديات أصليات ما نسوا أمور الماء الشابه ده والتليفون ده زي ما قلت لك التليفون ده وسلاح ذو حدين بديك الخير وبديك الشر شيل الخير أكثر من شر شيل الخير وأترك شر تأجر فوق ذات لكن ما تتخلبت الأمور تسيء أنت قلبك بدورة ما يجوز
1: وحتى وهادين كمانين يعني بيسوا بي الأنف أنت قاعدة هنا والنادم الخاسم قاعد به هنا وهدك لسا قاعد فوق البيت أنت تتسلسلي وتوصفي حتى الساعة اللي بدور بمرك أنت تقوري وتجيبي وأنت بعدين تلميهم وتسيء نفسك أنت برا من المشاكل كله فيه أوين وهادين بيسوا شيء نفرق والوحدين كان بسرقوا بيه السرقة بيسو بهدتوا مثل الشاي بداعة وبتان بنادوا فوقها وأن باكر كمان النارم الآخر دي يعني باتصال أن النارم لبس بوصفة ده هم بمشوا بالحبل الخمام ده
2: كل التجسس ما سمع وثم تاني الفتن ما سمع الفتنة ناعمة لأن الله من أيقظها انت تشيل تلفونك عشان تفتن تشيل عشان تتجسس وكان في صحيح التلفون كان قاعد جنبك ما تفتح تلفون كان جنبك ونوصي حتى للأوين الأوين المزوجات ما أزواجهم في أوين كثير كان زوج مرق مثل ده ما في ده بجي بفتوه للتلفون بفتوه بشوفوه فلو بشنو ده كله من كشف
1: النمر القاعدين
2: القاعدين والرسائل القاعد الأوين بفتوه هنا أزواجهم بشوفوه بقروه ده ذات من كشف الأسرار ما ممكن ما صيح وحتى بعض الرجال كل قاعدين بفتوه هنا أوين بشوفوه عشان قالت ما ياتوه وكلم شنو ده كله ما سمح ممكن نتواصل بيناتهم فلانة وفلان يعني أنت ما تخونه أنا ما نخونه ما أنت تخافك أنا ما تتفد لي التلفون تفتشي قال شنو سوى شنو ده بيجيب مشاكل وبيجيب طلاق وبيجيب بيناتهم بغادة خليه الفتن ده خليه قد مدفونة آخر ما تجيب ذل ما في بالتفدخ تخليه تلفونه مثل دمس دوت تكشف عورة أخوك ما يجوز أبدا
1: ووهدين كمان حتى الباتيري بخيره انت مثل قعدت مثل ده قدر لفتي ولا تقومي وتجي ده هم بصلوا الباتيري ده وبيدخلوا لك الباتيري ما ينفع وبيدخلوا لك
2: ده سرقة
1: ووهدين كمان يعني بشولوا بنمر هناك ده ينتصلوا باتصال هنا مشاكل ويخلوه المشكلة عن باكر بتجي ليك انت شان فردين ده كله جيدين ده كله لازم تحجي لين
2: أمور زيد هو ما بعيد ما خافي أن الناس ابن آدم ده مستحيل كيف في ابن آدم ما فيه أي شغل بدوره بيسيء لكن الناس خليه تقوى الله سبحانه وتعالى كلامي أول وآخرة تقوى الله ده مهم أنت ما تتجسس ما تجي تخون ما تجي تفتن ما تجي تسيء شغل الله ما بدوره ما لي أنت تنادي للزول بتلفونك وتخلي لك جريمة للزول الآخر فإذا مسؤولة منه يوم القيامة كان حس لبت كل يوم القيامة ربنا يسألك منه فعشان نقول لك أمله حساب كل التلفونات ده كان إيال الصغار تسلمهم تلفونات فكروا لهم تابعوهم بصيفوا شنو بصوص شنو تعرفوهم وكان الأمهات الكبار تدور تتصلوا الاستاتيل هسه اللي قلتوا تفوشوا فوق وتخلط لك أمور ما ينفع ده غيروه كما خيروا بآيات قرآنية خيروا بشغل الناس يستفيدوا منا لكن ما تجيب لنا أشياء في التلفونات عشان تفتنوا بينك فوق
1: آخر وصية شنو يعني تقدمي للأبهات وللأمهات الببوء تلفون اللي إيالة الدقاق وحتى ناس الكبار كل يعني بيستعملوا الاستعمال عن التليفون ده بطريقة يعني ما سمي
2: والله آخر وصية لي ده حس جانت زمن حسنية التليفون ده من جد المرأة مع الراجل هيجو كل ما يندم كان جمس الدق عادين ده هي الراجل راجل مشنقل بجقجة في تليفونه والمرأة راجل موصل يدينا وتجقجة في تليفونه زول بيجيب خبر زول ما في عشان ده الوصايا كبت بقت ما في بيناتهم والونس كبت بقت ما في العلاقة بقت ما في بيناتهم كلهم ذهاب علاقتهم بقيلة في التليفونات يعني في يوم من الأيام ده هسه وقفانا بده وقفنا خلاص هدي بين المرأة وراجل كلها ما في ها ده أمور زي
1: إلا هي في التليفون
2: إلا في التليفون أنت مشغولة والإيال كان إيال أم ثلاثة أربعة قاعدين في بيت زول بهج ما أخو ما في كله بالتليفون جخ جخ جخ جخ جخ جخ جخ الأم تناجي زول ما بسمعك أخوك كان بيكلم لك أنت ما تسمع يعني جانا مصيبة كبيرة مرة واحد خلينا خلو وقتنا للأسرة خلينا نخلو وقتنا للأزواج ونشيل وقت للتليفون كله قاعد التليفون ما عنده هدوء عنده وقت أي وقت بس ابتلاءات بس كان أنت دنقرت فوق ده تقيل ما ترفع راسه فوق ما تكلم ما أزول بالأخص أنت جيت زيارة لي أنا في البيت جيت زيارة ده مسكت التليفون كما ركبت ثاني خلاص من السلام عليكم وعليكم السلام ثاني هي جماعة عندنا يتأصل في التليفون التليفون كده كلام انت قايلي والوقت تم يا جماعه مع السلامه انا ماشي. حتى منعانا من الكلام بيننا ذاته منعانا من الوصايا بيننا ذاته. فنسال الله السلامه اذا التليفون ده سلاح ذو حدين زي ما قلت لكم وللعيال الصغار ده كان عندهم تفكروا لما تخللهم في ايدهم المر واهيك لما نمشي سخيره ينسلخ. وبالنسبه للمره مع الراجل كله ما تله بالتليفون مره وتنسى العلاقه الزوجيه ده الهيئه الزوجيه هي علاقه موده ورحمه ما تجسوا لك علاقات مع التليفونات وتخلوا الاوين قاعدين ينوموا كانوا من يشخروا ولا المره كلها تخلي الراجل ينوم كان من يشخر وهي قاعده في تليفونها ذاتها فكروا فوق الاوين الرجال. نسال الله السلامه والتليفون كمان هو يعني صحيح نستعمله للخير لكن الشركه ما خلينا نكس منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: شكرا بالكلمه الكلمه يعني نقول خلاص ان سمعت من الجانبين. نظم لنا ابو بكر حسن بخاري وقدمتها لكم حسنيه ادم محمد. نمرة الاتصال 95 45 28 65. ليلى سعيده
0: سميتوا برنامجكم الاسبوعي صوت المراه الشعبيه من الاذاعه الوطنيه.

بسم الله الرحمن الرحيم حنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى مطينا جاي في لوغرا البك جاف شان نبدو لك عور البرنامج بغسم الأربيان اليوم الصباح اليوم يوم الله يوم الأربياء يوم الأربياء يوم الأربياء يوم 15 يوم 16 فوان شهر 9 سنة 2026 75 دقيقة تسممون وهذا قدام يا بلغتكم الأدية والرسمية 7-15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسياد أغاني مختلفة لحد صوت من 15 دقيقة 75 دقيقة أحد ممكن ما كانت الفن أقدير وبير ما ننسو زملان القديم في قريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناسكر ما جاو سلمكم كثير تاشي سوى تقديم انا برنامج كلمه صباح مدانا 75 دقيقه من قاسنا جيري ترى انا ما من كرتي جنب مانجات وتاشي سوى تقديم هارون ومصر نمشي لها جديد سمينا اول اغنيه نحب لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في جميعنا في الفرقان وفي القارس الوسطي

0: السبعة وتسعة دقيقة في الاستديو نهار راديو تشات، نواصل دائما ببرنامجنا بقسم الربيعين من جمعنا راديو تشات الرجي هنا رسيت هنا راديو تشات تبلغ تبلغ لكل زباينا لكل زباينا ولكل المستمعين هنا راديو تشات بيكون الناس اللي بيسووا البلاغ بيقول تدور تسهل لهم مشان الواحد كان بيدور رسالة ده ما في داي بركة وتيرة ولا بركة موتيتة من فريق لفريق ولا من رف لرف يجي في راديو تشات بيسوي البلاغ في نمرة خاصة بتناتها وطوالي بلاغ ده بيسولك الرغم التلفون ده 69 54 23 37 ولا 92 14 04 69 وبالناس القاعدين في حوالي مجمعين وعندهم الواتساب تلفونات الكبار كمان طوالي بصوروا البلاغ منه وبرسلوا بنفس الرقم 69 54 23 37 ولا 92 11 04 69 69 54 23 37 ولا 92 40 و4 92 10 و4 04 69 راديو تشات في رجعتها في خدمة المسلمين. الإدارة نشر لغض غياب وزارة السادة ودمة سكن تطلب من السيد يسقو محمد أرما عفوا عندنا قاعد في كارتي أمسينين سكسيون إيه يلو 169 ولو 1 خليه يشيل مكاتب التراعي قال أو يمشي الإدارة بشي وخصة التراعي قال بلاغ دمجة جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة نشر لغض غياب وزارة السادة ودمة سكن تطلب من السيدة حج حواء أجي إبراهيم عندها هناك في كارتي الدينيو سيكسيون دي يلو 117 لو 3 و 5 خليت تشيل مكاتب انا قاعدها وتمشي في الاداره بشيء يخص ساتيرها قال بلاغ دوما جاك اوكاسيون دائما الاداره شنو الغضايا وزاره الصحه ودابا سكن تطلب من الناس ان تطلب اسمهم ده عندهم نقاط في كارتي هرنجاجي سيكسيون 4 يلو 112 ولو دي و 4 هما لو دي محمد ادريس ولو 4 كمان محمد اسماعيل محمد خليه يشيل مكاتب انا قاعد ويمشي الاداره بشيء يخص تيرا قول بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون رمات اخونا من دالكينا يبلغ لكل نار كان فاقد جواد لقى واحد جواد لقى واحد جواد الجواد ده جواد انا بوس جواد بيدي وعنده علامه بيضاء في فوق ظهره بكان السرك عليه من عشر وكم يوم قال جواد ده كهرباء في بكانه وقاعد مطلوب من كل نار كان فيها قاعد في حوالينا دالكينا ولا قاعد بكان اخر كله كان سمر بلاغ داخل طوالي بيجي بكان رماد اخونا في هنا دالكينا في شان يشيل جواده ولا ينادي برقم التليفون 60 56 64 50 و6 60 و4 10 و4 رماد اخونا من دالكينا يبلغ لكل نار كان فاقد جواد فيها جواد واحد اللي جواد ده جام ده مشكل جوات بيدي وجوات نبوس في ظهره في ظهره في مكان السرد عند علامه بيضاء والجواد بيدي وعليه من 10 وكم يوم جاء الجواد كهرباء في مكانه وقايد مطلوب من كل نار كان فاق جواد مثل ده طوالي خليه بنش دلكنا في دلكنا بكان رمضان اخونا عشان بيشيل جواده ولا ينادي برقم التليفون 60 56 64 50 و6 60 و4 10 و4 مطلوب من كل نار كان سيم البلاغ وباري فنار فاق جواد مثل ده خليه خبره ويمشي بكان مشان انا بكان رمضان اخونا عشان بيشيل الجواد الساعه 7:13
1: وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كاي لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66 45 28 40 أو 99 60 64 60 كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل

0: شهر 9 سنة 2026 النشرة نبدأها لكم بالعمل. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان جنب زيارة هند مراقبة أمس في المخازن هنا ونزاع الهيئة الوطنية هنا الأمني للمأكولات. الزيارة دي سمحت لرئيس الجمهورية عشان يشوف شنو الونزاع عندها في المخازن. في القصر هنا الديمقراطية الرئيس النائب الأول هنا الجمعية الوطنية دكتور ديفيد أودينغار غاري مادين كان قابل وفد واحد هنا الجامعة هنا الكلية هنت الدبلوماسية والعلاقات الدولية هنا جامعة هارفار وكان قدموا لرئيس هنا الجمعية الوطنية البرنامج هنا القسم. وتسمع أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان قام بزيارة أمس في المخازن هنا الأونازا. زيارة هنت رئيس الجمهورية دي جات في وقت الفوقة كثير من المناطق هنا البلد ما قاعد بتلقى المي بطريقة كويسة. وزيارة دي هنت مراقبة للمراكز أو للمخازن أنا الأونزا. رئيس الجمهورية كبير الدولة كان أكد بكون واجب السعر هنا المأكولات ده يقى رخيص وطلب من كل المسؤولين هنا الأونزا كمان يقوموا بقسمين هنا المأكولات للمواطنين المحتاجين. خلينا نسمعوا لرئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو بعد الزيارة هنا الأونزا.
1: جينا هنا ده قسم نشيبة إني لا شنو فيه في مغازا حقنا هنا وفي مغازا حقنا قارين في ولاية دول ليه عشان نقدروا السنة ده الشعب ده ما بحسوا بكلامنا موية ده والسنة إن شاء الله ننتظر الناس بجان نسوك ما مش زمان نسو بالسيبانسيون لكن ننتظر بجان بكان هذا الناس التعبانين للشعب التشاري اللي ما بخاف شيء ما تلا ما فيه كل شغل فينا عند الله وشغل الله صار كل شغل خير بس شغل خوالين ده ما فيه. المهم ده أن نشيل المسلية هكينا أي زول يشيل المسلية أنا أكون كل يشيل المسلية أنا وناس العادين كل يشيل المسلية أنا جان دولة عندها رفيجي كتير عندنا أكثر من 2 مليون رفيجي وهسه بطل ما مشكلة أنا موية ده بعصر فوقنا زيادة أنا نتوجه للكوميرسان اليوم نصابه تاكزاد مرقنا ده عشان الناس المساكين بقدره يبو أن كثير شو الله مش اللي سوينا كان نزل التاكس لكن الكوميرسان كان نزلنا التاكس كله هم ما غاي ينقصوا تمعنا هم أنا وعندنا من حتى كاي يزودوا فيه وعندنا يشلوه هم ده يدمو في مغازنا ولا في بيتهم يا جو كده الشيء حار يقسم أشوا الله حرام ما كويس وعندنا إن شاء الله أي زول شو الله مش اللي سوينا نتابعه وقال لنا نقربه نشلوه ونطلع شاب بلاش بدنا الشاب الشادي اللي ما يخاف شيء كل شيء في دين الله انترنت توجيهات كامله للحكومه وحكومه سليمه.
0: طب لكم بنشره الاخبار. في القصر هنا الديمقراطيه الرئيس النائب الاول هنا الجمعيه الوطنيه دكتور ديفيد غريمادن ديفيد أودينغار غاري مادين كان استقبل أمس وفد واحد هنا الكلية هنا الدبلوماسية هنا العلاقات الدولية هنا جامعة هارفار وحدوا معي بما يخص البرنامج هنا الجامعة. بدو من سنة 2025 المبنى هنا وزارة هنت الإعلام يا أسا ما كمل في ده الوزير هنا الإعلام خشم الكلام هنا الحكومة قاسم شريف محمد مشى هناك في البكان القديم بابن فوقة المبنى هنا الوزارة وشاف كيف الخدمة دي ماشية. عبد الرحمن ميكايل مومين.
2: قام وزير الإعلام قشم الكلام هنا الحكومة قاسم الشريف بالزيارة هنا تفقد وفقد فكها المبنى الجديد هنا وزارة الإعلام وهذا نزل شخصيا وشاف الخدمة كيف ماشي والتجهيزات الأخيرة. بعد ما وصل وزير الإعلام استقبله الأمين العام هنا الوزارة وعدد من الكوادر الإدارية والفنية وناس الشركة المنفذة. وخلال الجولة كمان تفقد الوزير مختلف المكاتب من الوزارة وشاف مستوى هنا التجهيزات التقنية والبنية التحتية.
3: بنتور كارلاج كله خلاص برسك كمله وفي خلال أسبوعين وثلاثة أسابيع جبول أسانسير خدمة الكبير ده كله كمل هسه فضلوا في فينيسيون.

0: وطبعا البروجي ده بدأ 2015 لحد الآن 10 سنة ماشي. ولما جينا في الوزارة قلنا خليني كملوا البروجي هنا من السيارة كوميونيكاسيون عشان اليوم كادر هنا من السيارة كوميونيكاسيون الحكومة انتقرمهم ده كثير، مئات الناس قاعدين اليوم قاعدين في كارتيه وقاعدين بكان يقودوا يخدموا فوق ما عندهم وقاعدين قاعدين يتاشيف في أوناما وقاعدين في ATP وشي ده شيء موصف لنا علينا ونكملوا منستر وخلي منستر ده منستر امبورتون، خلي منستر ده يبقى عنده إمكانيات عنده مكان أديل ناس يخدموا فوقه في كونديشن أديل.
1: وطلب الوزير من الخدمين خلي يهتموا بالوقت المحدد في المبنى الجديد وحجه بمستوى الإنجاز السووه في المبنى، وقال جايين على المبنى ده بيمثل خطوة مهمة في تطوير العمل الإعلامي الحكومي. وأكمل الوزير زيارته بمقابلة مع الخدامين وسمع منهم الملاحظات والشيء اللي بدوروه، وأكد الوزير دعم عليهم وده من أجل إعلام قوي وبيمثل صورة صمحة للتشاد.
2: عبد الرحمن ميكايل مومن بسواده انت الحكومة في رأس الوزير هن الدولة الوزير المكلف بالمالية والميزانية. طاهر حمد انجلينغ البيصديقة ديبتي تابع في جولاتها في شمال هنا البلد بعد مدينة فايا في ولاية هنا بركو. الوفد كان مشى أمس يوم الثلاث في مدينة بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فيرا. البرنامج كان الوفد هنا الحكومة ده عند فوقا ملمات مع مختلف المسؤولين والغوات الحياة هنا ولاية وادي فيرا والمسؤولين المحليين عشان الوفد يعرف الخدمة الاقتصادية وهنت البهايم وهنت الزراعة في ولاية وادي فيرا في وقت المطر فوق ما تجي مثل زمن. الأمين العام دهين في العاصمة جمعنا الأمين العام هنا وزارة هنا إدارة الأراضي قندول فيكاما رأس أمس الصباح في وزارة هنشون الخارجية البداية هنت الأعمال للحج سنة 2027. المناسبة بقت بحضور هنا الرئيس هنا الإدارة هنت الوكالة هنا إدارة هنت الحج إدريس دكني أذكر. والقيمة هنت الحج هنا السنة كمان 3 ملايين و 440 أكثر من 3 ملايين و 400 فرانك صفة. آخر خبر بعد أيامات وشهور هنا أطلع أي الفاكانس الطلبة اللي قاعدين في الفصول هنا الامتحانات البيف والبكالوريا بدو القراية رسميا وده من ما أعلنه الوزير أنا التربية الوطنية. قال الفصول هنا الامتحانات بتبدأ من يوم 15 سبتمبر. ففريق وعد هنا الرادوشات كان قام أمس بزيارة هنا بعد من المدارس في العاصمة جمينة وشاف حل القراية بدت أو لسه حجح وحبيب عمر.
3: جانب هنا التعليم من أهم الركائز الأساسية هنت التنمية البشرية في تشاد، والحكومة هن بلدنا تشاد جهدت ووفرت بيئة هنت القراية لكل التلاميذ. في دا قام فريق من راديو تشاد مشى في بعض المراكز هنت القراية في العاصمة أنجمينة ودالي عشان يعرفوا الالتزام هن المدارس والمعلمين والتلاميذ في الوقت هن القراية للسنة الجديدة الحددوها والكام بدو اليوم في كل التراب التشادي. والفريق وقت ما وصل الثانوية هن فليكس أوبيه وكمان مشى ثانوية سكريكر وشافوا التزام هن المعلمين في البداية هنت السنة الجديدة وهم من قاعدين بيقروا التلاميذ. وأكدوا النظراء التنين في البداية الرسمية هنت الدراسة الواحد شمس الدين محمد دهب وعلي رانجي أبيل بكونوا السنة الجديدة هنت القراية بدت خلاص
4: في ساحة المدرسة وفي فصول ذاتك يكونوا الطلاب دم المدرسين حاضرين حسب الجدول اللي انتينا فأنينا جهزنا كل شيء بس الدائرين الطلبة دا يجوا بكثافة من بداية يبقى تخشوا مواد كملوا المقرر في نهاية العام الدراسي إن شاء الله.
5: المينيستر الرنتري دا يبقى بالـ 15 سبتمبر هنا شلنا ديسبوزيشن دول كله وأميس الـ 14 هنا نادينا يلاد وانسيان دول جو وبعد ما يلاد دول سو فيريفيكاشن دول كله واليوم دا خلاص كور دا كومسي normalement ما يلاد دا بروفيسور دو كل جو يلاد دو كلهم قاعدين هو غيا غروفي كسان كلاس انا
3: وكله ثانويه ليبرتي والجيل الصاعد وضحت لنا المديره هنت الثانويه ليبرتي رقم 2 ساميه يوسف ادم والناظر هنا ثانويه الجيل الصاعد آدم إيسى محمد قالوا هم من خطوا كل الترتيبات اللازمة هنت البداية الرسمية للسنة الجديدة.
6: قبل دا يسوين رينيو مع المدرسين وألتنا مع الجداول ألتنا مع الطباشير ألتنا مع الكراريس حق الهدور واليوم الإدارة والمدرسين كله قاعدين لكن الطلاب ما فيه سوين لهم كومنيكي يعني نادينا المدرسة الحكومية دي ما لازم يجي سوين انسكريبشن المهم يجي يدخلوا الفصول وأسامي كله دقينا في قدام الفصول خلاص عندنا اللي قاعد نرجع
7: هذا كأننا غالبا نبدو في أكتوبر وقالوا لي نبدو يوم 15 سبتمبر وطالب جاء 2-3 سجل والله أننا قلنا لهم السجل ما سجل كل الوقت تم المهم ناس الممتهنين نخليه جي أبدو هذا كان في تسجيل ولا أي شيء بعد يسوق
3: نذكركم بكونه البداية هنت القراية للسنة الجديدة بالذات الفصول الممتهنة ناس هن الباك والبي بي سي بدوا رسميا في تشات اليوم ونطلب من كل التلاميذ خليه يحترموا الجدول هن الدراسة المرقطة ليم الوزارة هنت التعليم بكونه يوم 15 شهر 9 اليوم ده هو أول يوم للقراية هنت الفصول الممتهنة.
2: شكرا حاجة حوابيب ومرة إذا المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:27 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو كان قبل زيارة أمس زيارة هنت مراقبة في المخازن هنا الهيئة الوطنية هنت المأكولات الونزاء الزيارة دي انت مرغبة ودا قدام الحالة هنا العدم المطر هنا السنة القادة تعيش البلد في القصر هنا الديمقراطية الرئيس النائب الأول هنا الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار نغاري ميدان كان استقبل وفد واحد هنا الكلية انت الدبلوماسية والعلاقات الدولية هنا هارفست كريستيان يونيفرسيتي الوفد هنا الجامعة دي كان قدم للرئيس النائب الأول هنا الجمعية الوطنية الأقسام والبرنامج هنا الجامعة وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم بشير عمر بشير عبد الرحمن ميكائيل مومين وجهوة حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا تشوبوي جابرييل شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبعة واحد وثلاثين دقيقة في سيرينا الرجال بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشوية دقل يواصل ضيما ببرامنا بقسم الرغم من جميعنا تيتنا ماتري سينغارو يبلغ الجمهور بيقولوا بيهنا قنجو بيهنا قنجو هنا هنا قم هنا شير هنا هنا بروغرام العالمي هنا للغذاء بام بام بام دا بام في جمعنا هنا والبيدا بها بينا كونجوهنا وتاير تويوتا لاند كريزر ولا نان كان بدور بيشترك دا في عندهم عندهم ضمانة يعني كوسيون هنا واحد مليون دا للوتاير ولا الكوسيون دا نار كمان ليجي شرا دا الكوسيون هكذا يقبلوا له والكوسيون كمان يودو في يصبوا في كونت انا اتيت انا ماتري سينغارو في إيكوبانك تشاد في بنك إيكوبانك تشاد ولا زيارات كمان الزيارات كمان في ديبو في ديبو هنا بام في نيمان هنا يبدا من يوم الثلاثاء يوم بدا خلاص من يوم الثلاثاء يوم 15 شهر سبتمبر سنة 2026 ويتاب لحد يوم الأحد يوم 26 شهر سبتمبر سنة 2026 في انتريبو هنا بام القايد في شاغوا 2 في كارتيه شاغوا ورا الاستاسيون أمانة بترول في أفينيو إمام حسن توم دا حسن توم دمام طاهر يبدأ من الساعة 9 لحد الساعة 3 عشية ويوم الأحد كمان من الساعة 9 لحد الساعة 12 والديبيوية كمان يسولهم يوم الاثنين يوم 24 شهر سبتمبر سنة 2026 في جمعين هنا وليس الناس الفازوا القانيا كمان ويوروم لها يوم الأربعاء يوم 23 شهر سبتمبر سنة 2026 ولهذا الاجتماع كمان 12% ونارو كان بدور توضيحات بزيارة كمان يراني برامج التلفون أنا ماتري سينغا إتيت أنا ماتري سينغارو رقم التلفون 66-29-75-75 ولا 99-91-16-20 ده بلاغ أنا وفا جلالة السلطان محمد إجيلة كشال كاسر أب التجاني محمد معلم جدة الجد أمادي بلاما صالح أمادي الشيخ عزيز محمد حسن رمات بلاما عيسى موسى حسين كومبو إدريس معلم حسن محمد مكايلا توم حسن جامع محمد أنكاسو يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل بكل الأهل البر وداخل بموتنا إمتهم خالتهم حج أدم بت الحجر الماتت داولت من الشيء والصرع كمن يسواها الامبلار بابا صلاة الظهر في كارتي نجاري كواس في كارتي نجاري كواس في سيني أنا في سيني فنانين جمل سيني فنانين نكرر جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر التجاني محمد معلم مجدة الجدة أمدي بلا ما صالح أمدي الشيخ عزيز محمد حسن رمات بلاما عيسى موسى حسيني قنبو إدريس معلم حسن محمد مكايلا توم حسن جرمة محمد أنكاسا يبلغ بهزن لكل أهل البر وداخل بموتنا خالتهم حج أدم بنت الحجر الماتت والتمس أمس الشيء والصلاة كمان يسوها أليم بالأربع صلاة الظهر في كارتين جاري كواس محمد بشارة حسن بشارة أنكوسا قادو محمد قادو يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سنة الأربعين أنا بيتهم وأخوتهم أيسة دا يسووها بالخميس
بخامات في هلة كاسة انت هلة كاسة انت البلامة غاسم آدم انها هي اخر يشكر كل الاهل والرفقان وناس الجيران وساعدهم ماديا وفكريا وقت الموت ووقت السرعة وانا بيتهم واخوتهم ده بقول الله يساعدهم. نواصل دائما ببرامجنا الامام معلم جنبو الامام معلم جنبو احمد خال احمد يبلغ لكل الاهل البر وداخل بيكونوا صلاة الرمين انا بيتهم انا ولدتهم خالة والد والخالة خالة خالة والد الإمام جنبودة يسوها لمبلربة في هلة قوة انتات البلامة عمر بكر نكري الإمام معلم جنبو أحمد خالة أحمد يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سنة الأربعين أنا ولدتهم خالة والد الإمام جنبودة يسوها لمبلربة في هلة قوة انتات البلامة عمر بكر. نواصل دائما ببرامجنا بقسم العربي من مجمعنا آدم جبرين عبد الله جبرين رماد يحيى الإمام أبو بكر عبد الله هارون يحيى دغلوش محمد بلاما النور إبراهيم الإمام إدريس آدم جرد الحاج صالح محمد الشيخ رماد دنا الشيخ علي جدة الشيخ خالة عمر الشيخ عمر النور الوكيل جدة علي عليف عبد الله محمد جدة أخي الحاج جراد الحاج أواي أباي الإمام إدريس آدم جراد آدم الحاج يوسف محمد حامد الإمام أبو بكر الحاج آدم عبد الرحمن أخونا مكايلة دنا عمر بلاما علي عمر جبرين الضيف عمر بليتي جيم فرسة جد التوير الشيخ عبد الرحمن بشارة بلاما إبراهيم حسنة الشيخ محمد علي بلاما محمد كلهم في القطر بلاما آدم مؤمن الشيخ النور محمد كلهم في مليساي بشير آدم في تكرة اللوان كشلة دنا اللوان كشلة دنا دينيني الشيخ جد محمد القوني حسين بكر معلم جد علي الشيخ عبد الله بنية عمر سمعين علي أبو بكر عبد الله آدم علي فهسيني الإمام التوم عبد الله الجوني صالح أبو بكر جبرين أو جبرين وكياب قشيش أسرة جنبو بشير إما بيشي محمد حسنة عمر رمضان الشيخ جبرين بقاسي طاهر محمد دليجي سيد النايم محمد كمون أبكر صالح ألقوني خالة ألقوني حسنة محمد أبكر توم موسى بلاما محمد جبرين بلاما عمر محمد بلاما محمد بنية بلاما هارون جيتا بلا بشارة والأشي بشارة والأشي أحمد عبد الرحمن كليب الشيخ محمد سمعين الشيخ آدم وكيل بلاما موسى بكر بلاما سما بلاما عبد الرحمن عمر بلاما بكر الحاجة بلاما الحاجة إمام بلاما دنا إبراهيم بلاما إدريس محمد بلاما أبوبا عبد القادر النور عبد الرحمن بلاما عبد الرحمن الشيخ جد آدم مليس جبرين أشي جبرين ميمونة آدم فناني آدم جب آدم يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل بموتنا أبوهم جبرين محمد جبرين محمد والشنكو المات أو التمسية والصلاة كمن يسوها عليم بالأربع في هلة أم كنجو انتات البلامة النور إبراهيم.
نواصل دائما ببرا من بغس ملوربي من مجمنا الحاج قنبو معلم مهمة قنبو معلم الحاج توم الحاج توم الحاج توم أبكر وايا أبدا أبلاج أبكر وايا أبكر وايا صالح محمد علي محمد أبكر معلم سالم يوسف حسن هارون الشيخ عبد الرحمن محمد الشيخ قوي أبقاس أبو نصيب بني النايم جبرين بشارة موسى معلم عبد الرحمن جبرين خليفة محمد أبو نصيب حسن عمر أبو نصيب دليجي آدم بخاري الإمام قنبو الطيف آدم حسن قمر جبرين توم الحاج آدم عمر بلامة محمد عمر حامد دنا محمد دودي آدم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن معلم حسين مؤمن الشيخ أبا كوشة موسى بشارة علي بشارة دينا بشارة حسن ميكائيل جبرين بشارة موسى الحاج آدم محمد الحاج آدم محمد هارون نوام هارون الحاج قج هارون أبا ألي بلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوتهم وزوجتهم مدينة أمر أبن نصيب الماتت أمس بالثلاث والصلاة كمن يسوها لمبالربة في بيتنا زوجها الحاج قنبو معلم في كارتيه أم تكون صباح السوق العدلة الساعة 47 دقيقة نواصل دائما ببرامنا بقسم الربي من انجمينا حسن عيسى المعروف به حسن تو عيسى عبد الله يوسف عبد الله بلاما أبا الحاج إبراهيم جدة دنا الإمام يوسف غاربة جيمي لمبا الدكير آدم جدة قاسي موسى أبو آمنة إبراهيم أبيسو آدم إبراهيم أبيس آدم اللوان جرم عبد الله كوكي يوسف آية خميس محمد آدم أبو بكر الشريف بار برغو آدم بشير محمد عبد الغادر يبلغ بهزن لشيف دي كانتون عبد الكريم جراد للشيخ جدة محمد للشيخ الشيخ حسيني دليجي حامد دليجي موسى دليجي عبد الله دليجي أبا زين دليجي أبا زين دليجي جبرين الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن الجتيل وكيل جدة الشيخ يوسف الشيخ شرق الشيخ محمد الشيخ محمد الشيخ أمبدي الشيخ أمبدي بلاما بشارة بلاما إبراهيم بلاما الحاجة بلاما جدة بلاما رماتة بلاما أندورو بلاما موسى بلاما أبا كوشة بلاما محمد كوجة بلاما بورو بلاما قيمة بلاما مكايلة بلاما مكايلة بلاما عيسى بلاما توم بلاما أبا جدة بلاما حسنة بلاما حسنة آدم وكيل بابا بلاما جبرين بلاما كادر بلاما عبد بلاما أبا إيسو بلاما عيسى أبا إيسو في مقلم بلاما إما ابن نصيب بلاما عمر رمضان بيشي لقمة بلاما حسن آدم فيلم في فلقة الحاج يونس في المر بلاما جدة في حشحشة في هيابة هارون الشين في المساجد عيسى وجمايتا حبيبي عبد الله في أبجدات تجاني في مندول أبو حواء في جمينة دي قليبة في سيدة آدم في جمينة
آدم ولا دمي اللوان حسنة الحسن اللوان حسنة والقنبو عبد الله سمايين كلهم في الشقيته حسن محمد بلاما عبد الرحمن عمر بلاما جدة جبرين بلاما قنبو جبرين وكل الأهل البر وداخل بموت ولتهم حسن عيسى المعروف بحسنته المات أمس في الجم راسك والصلاة كمان يسووها عليهم بالأربع عليهم بالأربع في جم راسك انتهت البلامة أبا إيسا الساعة 47 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله.

0: حل الزام والدبق رجودك كثير ما نهار عزام رفيب ضعب شروب جابت فنان طلب دان ابو هرس يتغريب كلامه أي جاموس اللقاء يجريش القرون انطرانا والدبكر في زمانا تاجرنا حتى دكانا كجكريب كنتانا فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غيركنا انقطع القاء في أقدانا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج جبل سق المصرى ماما سق بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسلم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجمل مع النقامة كلا الغبوم في بارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من الهر مكتويانا أدبانا عمر لنا تقانا
1: الما يا بعيد وقلب الناس ليك ويس قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقا تم الليل والنار حتى المنام ما تاقا حوما هاجم رمو لنا العابا الطارة خراني قلكاك جدادا ذنيك بخوب قنبيت قشم كلمة برياقا مخشم الله بمطاري بمر دعابا قادر سيادة ترقر بشرابا للناس نقول لي أنا مرحابا أختك يلولد توضيقك كضابا بعد ونهار في الليل بجوها الثابة في البيت البكام كم بقت كذابة الماكنة الغروب الحمر ضنابة اتناك الصبر العقول أبتابة مغش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبادي بقن سمسنا في التيرابة أمكي بالسوق اللخم في الشوك إن جزائر تابة هنجول قد مهقيقي من الدب التبابة أرديك لاقيني الماتك الدرتابة العمر كن قصر في الهود بشوب العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي كلام عن واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير ما لي قيل ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا عتايل كم مصليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت أرايل هنجور جمل البدري يسيد بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بيت حجر بطن الجزائل صدرة مجيلة جنب بطن الحوائل عيون الحار تبطل وتبقى المقايل عيون كما كبطر اللقب الكلائل

كل بداية لحن حياة والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نختم مرة من أبغى اسم الله ربينا اليوم الصباح اليوم الأربعين 16 شهر سبتمبر سنة 2026 75 دقيقة سميت مراودة غرامية بلغتكم على ديو رسمية رسالة الأخبار داغاني مختلفة خرمكم مكان تلفان اتشوب بيكا بيل تجهيز وتقديم هارون ونصر الدين خلبك اللازم يترم قيش شمتاب لكل برامج بكلام صراحون ومجمينا راديو جات في أمان

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كادر هنا برنامجنا بخص الأطفال المشردين أو الأطفال هنا الشاري، قابلنا مدير هنا السانتر دافونة إسبوار إليفا دافوغو، وسألنا شنو الخلا يفتح السانتر ويلم العيال المشردين. رد لنا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أليفا، شنو الخلاك تفكر وتكري سانتر ده؟
1: يعني اليوم كده مكان سودا، يعني يمشي قريب 10 سنة كلاس. يعني أنا شكل كي عندك ليه ده؟ بس يلعب نشار يروكو أشير بكل يشوف أن يتيز ميشون ديليكان ذا شكل ما ينفع. يعني أي ما يتوكلو إن ده نظام لي ترانسفورمي لي يدي لي أوين، ويعني أنا اليوم على أنتاني إلم وإلم ده هو بليب بدانس وبليب ده ما شاء الله. أنا اليوم avec Pakan Kachir, Machet États-Unis, Machet Angleterre, Italie, France, voyager, Machallah, Machet Shifta Wuta. Wana Kulta, il est mal à Antania, Lungan, Havi Fogata, Kalana Kulu, Nagan Saïda, Awina Foganas, Tabashandakale, Jitbe Ekibagi, Organisation Agi, Kana Awunu Yalat, Kana Lagutumin Shari Bel.

0: لي يعني يالكو نظام عديل وده اليوم قريب 10 سنة كلكن سكر ميدا
1: تشيلا ريسبونسابيلتي انا نادوم لي اكلانو وشراب نودا ما هين من وين يا جاي يجيك المساعدة ده
0: ومش الله كل قال كإندك نية للمساعدة إندك نية لتأوين ده لتي ترانسفير نادم الماء إند بيت نادم من تاب كانت أوين ده الله كل أوين ومش اللي تبص أنا كاتنا من قلبنا وما فكرنا من كتيرة أنا شوك الفكرنا كتيرة نساودي يلا ده هو كتير مكان سورة كتيرة أنا كله عندنا بريستاشن بس كأنا أرتيزو عندنا كتير عندنا بريستاشن أرتيستيك هل كان سورة أنا لو فوق كروس وكان جالنا ما شاء الله كان بو أكل اللي يلا ياكله وعندنا اليوم فكنا ريستوران كافي داكونا يلا دا كارين كل غيروكو كاي ساوغو كاي تاكمو كافي ومام كو يال كو شوكول شيا و شوكولا و سايدين لين اوندو فوق يالات وما شاء الله ناس اكارين كاي ساودونا كولا اندوم شوكولا يغاي يانتونا مساعده يي ساودونا يانتونا ريس اكاري يانتونا غروس كولا لين بوفو اكل يالات ما شاء الله تابا شوكولا انا غايدين فوق اليوم كم ساودو فوق يالات دا قريب 10 سنه
1: يالات دول دا جومين ديفيرانت ريجون و يالات الجبتو من الشارع دا كي كيف يا انت قدر لميتهم وخطيتهم بكان واي ما يسو مشاكل
0: مشي قلت لك يعني انا يالات انا غنم شلوم مام غايدين من الشارع دا ما يعرفوا بكان كي يمشوا ما يعرفوا كرا سانتر كي راجينا اني غنم شلوم من الشارع كان لغوتهم باسكو نافو كرا نادوم غاي من تاب يدور مساعدة كيف نسايرو لبايدن كيالغا نفسا كان وياك دا شيلا ديسيزوان ياجي او دا كريتيان دا مسلم دا كمان داو لكن اني نمين كود انتولوجيا كنا دا ما كان سو مشيلا وين نار مساعدة دا سايدا نادو مردان نار مداكو ما يعرف بكان ما يعرف دا ياكل ما يعرف ترنوم كان ساورو ما شاء الله كان اوينا كلاس بو كان ريكيب ريتروفي نفسا ناقلون ساورو وكاتي كان سورا يلان ما كان كروم نتاول كاتيو نسانتر بس كان اينا قلنا شنو شاري ما ولدي ولد نادو يلان دا كان مارو دا اندوم علو كايدين انتم اباتم انتم اماتم ان شوكو نسورا نسايدوم انتم ريدوكاسيون او بايدن شان فمو شنو كان ماركا يلا ديا جولنا كله انكم من ايدنتيفانا نسو انكت بانكدام شنو جو حالم ان اسمم لي يعني شنو يكربو يلا دا كالي يلا دا يلغو ايدوكاسيون نورمال مش لا انا غانسو كان سايدو فوق يلا دا والوم كريم سينا لا غريب 644 انفان الكابلنا لي حالم اللوم اندينا 84 يلا ريسو كلاس الغاي دبورو كربو بيتم اكارين غايدين يدورو كان سايدوم او اكومباني ما بسما انجينا اكارين غايدين دراس مغي سي فري كربو مدانغاي من ميزون داري انا دوزاي كالوم غيبولو باكان يمش مافي باكان نو مافي كلاس يمش لالوم كو يتردوم كاين تو باندي دلنكام شوكول كوم مي ستيغماتيزي يورو كوم سوسيتي غيبول باتان مدانجي من ابيتود اسو انا شيفن شوكول لا مايافا كاتينا بروجي انا رينتيغاسيون دلنكام pour la prévention du crime. Doro Kara, ministre de la Justice, de la Sécurité, et déjà la police, il s'est donné un mini crime. Il y a un ensemble en synergie. Il y a un ensemble en synergie. Il y a un ensemble en formation. Il y a un ensemble en délinquant. Les issues criminelles de toute société qu'on a. Mais je l'ai dit à vous.
1: Quelle est la difficulté ou la machacle au centre de Gaïa?
0: مشاكل لكتي لكن كان قايدين كان كان كوتو تفكيتي بازا ما نقدر نمشي قدام ما نقدر كامل كي نبدو نسوكي دي ميدا لكن اليوم عنينا تفكيتي انتنا قدرة مشاكل انتنا قدرة لكن كل ده شوك الفتالة ما في نالوم كان سايدة ده مشي كده من الله قدسي الله يرفع وكشيفة قريبنا يرفع قريبا كان سو لين انتو نظام الدلية يالده كي سايدونا تفكيتي يفودي كاليوم ما يندينا فرما سانت بروباغينا سانت راغينا كده اكو كده ما في قريب 10 سنة قايدين ده إلين اللوي كاي تردونا يلا دون نامو مشاري كريب كمسا يوم قبلنا باتان داكو اليوم كو قايدين وغان لوي ما شاء الله اليوم نيز ديتا سميانا اليوم يان فايو دوسي لي كوليغانا مناجما كاليان تينا تيرين تيرين دا مام كلو يدورو انتونا سانكور مي دورو فرما لناس فنانسي كالي أبيو أغنى دونك دوسي لغا الناس دا دورو كالي سوتيني أغنى أكمباني أغنى فنانسيري مالي يعني تيرينا كالي غنى كلو دا ناكدو نو كونسري مشي لغان سو دونك اليوم ندورو فرما كارا لي بريز ان شارج كلو يلا كو بيغلنا غاشي فافا كارين يلا يوم تنين تلاتة ما يلقو أكل لكن غان كوتو كلو من الله شوكل فتالة ما في هو تو غا يمشي قدام
1: شنو عندك ميساج تأدريسي لي غوفرنمان تشاديان و باير دي فون ان تانك سانتر دابون اسبوار دا و سانتر الاديل غاي لما ايالات دول انا انفان دي لاريو دونك شنو عندك ميساج تأدريسي لي حكومة و باير دي فون دول
0: اليوم حكومة كاترين يرفو كده ما غانسوي كاترين هكارين كي بكايدين حكومة كل را اندي كونتا غانم مام غاي سوف داك دي برامن غروب واتساب هكارين غايدين دا يا جولي encouragement quand on dirait féliciter agi mais d'abord maga yoni na kachir ane ndoro action concrète parce que alors ça na achara kana kolumda mas achara yom kre indi na projet agi na kachir michi alum indi na projet na réunification rendre le placement familial et appui à la scolarité parce que yala dani gebrum le halum yani naktoum école parce que il faut que yam chez école michel akarin kaidin grip tout alatine ouai les yam chez les halum et puis sur école indi na projet anam d'intégration des délinquants pour la prévention du crime. T'as beaucoup projeté la couleur. Au bas la moyen, bas la soutien là. Ma beaucoup. Nadu miago bes. Ici fait à dire. Les plaider les à du algo président de la République ou la Premier ministre. Y'a que de plaider. Nadu d'ako qui demande ici là. Ce qui demande ni ça ou du. Les amoureux de la communauté. Y'a du quoi que félicitations, encouragement au calas. T'as ma bichabi. Nous vraiment à Kuma. Quand Premier ministre quand recevoir que Nadu d'ako on a déposé. Grippe 2 mois. Audience le Premier ministre, le Nalgo face, ou Zata Yarfina, ou Giar Fakimaganso. Sina ke le Nalgo tout machala, personne maréchal, sina ke le Nalgo, mot diachala, la kin libna gedama, ndoru ke Nalgo, n'explique le crime agneda, ou bala ouda, maboukoun. Dura Lyum, son excellence, le président de la République, Mamad Kanshafa Kidmagna, le recevoir agna, daku, projet agna, kef, y soutenir agna, machala, ndoru action concrète. Partenaire au Gadin, mon partenaire Gadin de Katina Gai Saoudou Akuma, donc. Mam ndoro akuma yantina gudra le partenaire ku chef na juka daku akuma yantina gudra da mam ku sayiduna michel ke o anavma na gudro ni reshir le renser de forêt ala durant tout nizam adil le yalad ma bu telenkan ma bu bandi le gebul batan tangje min societe da michel da
1: muma ana kharif da pali mati foit kula katir yalad da kam mirdo da ki kef tagdoru ta alijum
0: michel kulta ke katir da difficulté ganso akari michel la pali kai ya bugu mardani anin na ganda wum be grusna nan fuka na sulu dawa kan den gan shulu kan den dawum ta kula difficulté alors que ministre de la santé yak de sayidou na min domaine de crib 10 ans tabagan su nam sin sulu min pharmacie dawa anten dawa ke ulid da mardan yin tawnu mashallah yum tren yum talata ulid ya ga fuk akar batan yaji mishi da bagan su ta difficulté agina lakin anin na gulna shokol la gan su da bi usum alla o shokol kan gat sikal kuta ala gidam da sheki ala kikunda mishi da bakan so fuka kidimi da donc on doru kaman hakuma saidina mshutu ministre de la santé yakdu accompagner ngam dans ce domaine le marti yalad mardanin alyum bidke kasir al mashala nas yad akarin gadim shari kati bata mayar fu bakan namshu o akarin gayid mshari kallum bi akwanu mal awal kay shibu kul kay shibu dawadul gabu tene kan bo bandi yoko mayafa kali saiduna kali fakum nasna kali shufu kidim gan soda le ouvrir la porte yani de shunu da kutu yalad tan saidum antum zamatil ma fida yabgo bom arretatema igebul munasna batta ta shokol ndonaji
1: shunu indak dernier message ou bien dernier mot le ahal hana iala da parce que yalum kamara gukunu nadu malga ishi le tab katir de ille centre da kuna espoir
0: responsabilité katir le parandul michel kultake shari ma wulana lum yala da kamara guda akarin alum idukum katir min bet akarin alum isom tab akarin alum iso divorce iya yam shago chic abako yago chic akarin rasul yalum le oncle namdol ke ukai som tab akarin gaidin da fogur ma yandum shi kulu da bas yala da yam gushari lak kalifa ko kali suru responsabilité anam mitinadum kan wulita inda responsabilité anaka wulita inda responsabilité lete assumé kamata ka tawulita shila sabura se planification akarin ya wulu yalat kachir mayak dul suru responsabilité anam irasulum kaliam shu ekol kuranik madrasa yani da fit responsabilité kai subum ke wakay jubum min ekol kuranik sazul mayak dul suru shaj anam mam kuli ya gulum gashi yalat da kalas kai tukum yalat ga yajiru akarin gaidin ana identifanum gaidin mana ina alu ta kulu da responsabilité na parano kalish fakur kalish shuru responsabilité nam ulet bat se tab jam guta amba kre geblik batan ça c'est un danger ton ma bisha bi chocola ndoru vraiment les parano du fakur parce que d'ici déjà le 20 novembre des droits internationaux de l'enfant kalum ku fakur shuru responsabilité nam le parce que yala de kan fakur là c'est un danger dans la société
1: merci beaucoup
0: shukran le kuntu kachir immédiatement
2: في نهاية هذا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد البرنامج من إعداد وتقديم عز علي علومة ونذكركم بكون البرنامج دا عند حلقة آخر كلها تتابعوها نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هذا الراديو جات

السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي ساترون كهرباء دكتات إستر جاينة دقيقة دقيقة من دول كلابرات عندنا كوجيكي ده أنا كوجيكي أما دي مرن درا تكنيسيان غريدي أسامفيل تكان شكر تر كهر كابين تكنيك محمود قصر أشي مرة استاجر مه يوسف أدرمان محمد تشكي كهر مكورة ده أنا هنو كوجين عسالة محمد سالة ساقا كه محمود قصر أنغردير ده أنا كيام الله لابرا فطر كار محمود قصر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمس هذا اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين. والبداية ما أبرز العناوين. الجمعية الوطنية تصادف بالأغلبية على مشروعي قانون حول المتحف الوطني للجيش والهيئة الهندسية العسكرية والإنتاج، وكل تشايمية رأس المناسبة. يوافق يوم غد الخميس 17 من سبتمبر اليوم العالمي لسلامة المرضى، والمدير العام للصحة العامة يقدم بيانا تذامنا مع إحياء اليوم. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشرة أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. مرحبا بكم. نشرة السادسة أقدمها لحضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين. صادق صباح اليوم نواب الجمعية الوطنية على مشروعي قانون، الأول يتعلق بتأسيس متحف وطني للجيش، والثاني يتعلق بتأسيس هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج. ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية أليكول تشايمي بحضور وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب والوزير الأمين العام للحكومة ذكريا يحيى ذكريا.
1: بداية عرضت لجنة الدفاع والأمن تقريرها حول هذين المشروعين، حيث جاء في الأول المتعلق بإنشاء متحف وطني للجيش. أن تشاد شهدت العديد من الحروب وتدخلت في تحرير فرنسا وفي عمليات عسكرية داخلية وخارجية، وأن المتحف الوطني للجيش سيخلد هذه البطولات وسيعرف الجيل القادم بتضحيات الذين سقطوا في ميادين الحرب دفاعا عن التراب الوطني وتلبية للنداء الواجب. وعن هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج، فبررت اللجنة تقريرها بأهمية هيكلة وتطوير الجهاز الأمني وجعل المنظومة العسكرية أكثر حداثة ومتانة في ظل التطورات المتسارعة للتكنولوجيا في شتى المجالات بما فيها العسكرية والدفاعية. وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق إسحاق مالوجا موس قدم خطابا مؤثرا عن تضحيات جنودنا البواسل، وأضاف أن المتحف لا يكون مجرد مخزن لمقتنيات وقصص أطفال لقوا حتفهم فقط، بل سيكون مركزا لتزويد الأجيال بذكريات وقداسة الوطن ومن قدموا الأرواح فداء في سبيل الآخرين. أما بخصوص مشروع قانون تأسيس هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج، فقال وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق إسحاق مالوا جاموس بأنه سيعزز قوات الدفاع والأمن بأحدث التقنيات والاستجابة لمتطلبات الدفاع العصري، وسيقوي الإنتاجية المحلية لجيشنا الوطني. وبعد مداولات لم تشهد الكثير من النقاش، تم التصويت لصالح المشروعين بالإجماع.
0: كما قامت يوم أمس بعثة برلمانية بقيادة النائب الخامس لرئيس الجمعية الوطنية جان غرانغ سادي رفقة أعضاء المجلس الولائي لمايوكي شرق، قاموا بزيارة ميدانية شملت عدد من المشاريع الحيوية والمرافق العامة بمدينة بنغور، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل ورصد أبرز التحديات فيها. تقرير عبدالعزيز أحمد يعقوب من مدينة بنغور والتفاصيل.
2: استهلت هذه البعثة جولتها بالمستشفى الولائي ذي المرجعية قيد الإنشاء، حيث اطلعت على مخطط المشروع ومختلف الأقسام التي تضمنها، كما شهدت ميدانيا تقدم أعمال البناء مع التركيز على مدى احترام المعايير والمواصفات الفنية، خاصة المقاسات وجودة مواد ومعدات البناء. المحطة الثانية كانت مركز الوكالة الوطني للوثائق المؤمنة ببنغور، حيث وقفت البعثة على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الوثائق الرسمية. كما شملت الزيارة المحطة الولائية للهيئة الوطنية لإعلام السمع البصري أونما بنغور، حيث استعرض مدير المحطة صالح يونس علي أبرز التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها نقص الوسائل والتجهيزات والكادر البشري، فضلا عن الحاجة إلى التدريب والتأهيل. واختتمت البعثة جولتها بزيارة محطة تشات إليك ببنغور للوقوف على أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتي ترتبط أساسا بنقص الوقود ومحدودية قدرة المولد على تغطية احتياجات المدينة. هذا وفي ختام الزيارة أكد رئيس البعثة جانغرانغ سادي أن الجولة مكنت من الوقوف ميدانيا على واقع المشاريع والمرافق، مشيرا إلى أن الملاحظات المسجلة سترفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وبالعودة للعاصمة جميلة، قدم ظهر اليوم المدير العام للصحة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية يماجي إلياش جيتنغار، قدم بمقر وزارة الصحة العامة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يحتفى به في 17 سبتمبر من كل عام. نستمع إلى ترجمة بيانه بصوت عبد الكريم عبد الله هنو.
3: Les maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, la goutte.
4: لم تعد الأمراض غير السارية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والفشل الكلوي وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية. هذه الأمراض لم تقتصر على الأغنياء. في تشاد تمثل هذه الأمراض اليوم نسبة مهمة من حالات الاستشفاء في مستشفياتنا، وهذا تحديدا أهمية سلامة المرضى، إذ أن عدم تأمين الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالأمراض غير السارية قد يؤدي إلى مضاعفات تسبب عجزا دائما مدى الحياة. وقد وضعت وزارة الصحة العامة والوقاية سياسة وطنية للصحة بالتزامات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي نو من خلال الورشة العاشرة التي تجعل من سلامة المرضى إحدى الأولويات الرئيسية في برنامجه السياسي. وفي إطار مكافحة الأمراض تلتزم وزارة الصحة العامة والوقاية بأربع محاور: أولا تأمين مسار المرضى والرعاية الصحية من خلال تأمين الملف الطبي الموحد للمرضى واعتماد البروتوكول الوطني للتكفل بأمراض في جميع المؤسسات الصحية، ويجب أن يتلقى المريض الرعاية الصحية، ضمان سلامة الأدوية والعمل على وضع حد لانقطاع الأدوية الخاصة بالأمراض الذي يشكل خطرا على حياة المرضى. وسيتم تعزيز الصيدلية المركزية لشراء الأدوية إلى جانب منظومة الإمداد والتوزيع لضمان التوافر المستمر للأدوية الأساسية، تعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية على جميع المستويات الحرم الصحي، وتحقيق لذلك سيتم تدريب 500 من العاملين الصحيين على التدابير الأمن لحالات السكري وارتفاع ضغط الدم، وإشراك المرضى باعتباره الطرف الفاعل في سلامته من خلال إطلاق دفاتر للمتابعة الزائدة لفائدة المصابين بالأمراض المزمنة، وتعزيز العلاج داخل مؤسسات الرعاية الصحية. فالسلامة تبنى بمشاركة المريض، وكما يقال المريض الذي يمتلك المعلومات هو المريض أكثر أمانا.
0: إلى هذا، أطلق يوم أمس وزارة الصحة العامة والوقاية حملة توعوية للفحص المجاني للسيدة والكبد الوبائي لدى النساء الحوامل والمرضعات، وذلك ب18 مركزا صحيا وبعض من المستشفيات بالعاصمة الجميلة. ترأس المناسبة الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة دكتور محمد حامد أحمد زكريا زكريا، كان بتكرة حيث انطلقت المناسبة، وعد هذا التقرير.
1: من خلال هذه الحملة التوعوية للفحص المجاني لمرض الأيدز والوباء الكبدي والأمراض المتنقلة جنسيا، فإن وزارة الصحة العامة والوقاية وجميع الفاعلين في الصحة ينتظرون نتيجة مرضية تعود بالنفع للنساء الحوامل والمرضعات هن وأقربائهن وكذا المحيط الذي عشنا فيه. التوعية تسمح لهن أيضا بمعرفة طرق العدوى، طرق الوقاية، وخاصة أهمية معرفة فصيلة الدم. منسقة البرنامج الوطني للوقاية من انتقال الأيدز من الأم إلى الطفل الدكتورة روضة محمد يوسف قالت إن هذه الحملة جاءت بهدف المساهمة في القضاء على مرض الأيدز والأمراض المتنقلة جنسيا والوباء الكبدي في وسط النساء ما بين عمر 15 إلى 45 عاما، وكيفية وقايتهن وتحمل نفقات علاجهن. باسم الشركاء الفنيين والماليين، أكد الدكتور توما جي بيتولوم حرص الشركاء على دعم الحكومة التشادية في القضاء على الأمراض الثلاثة بحلول عام 2030، معلنا إطلاق الحملة رسميا الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد. ذكر بأن لهذه الحملة دورا بالغ الأهمية خاصة لدى الأطفال والأمهات. للتذكير، فإن هذا الفحص المجاني سيكون متاحا في 18 مركزا صحيا و8 مركزا شبابيا بالعاصمة جمينة في الفترة من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري.
0: موسم الأمطار هذا العام في تراجع كثير، وحول هذا الموضوع عد لنا مصطفى دونغوس أحمد تقرير حول زيارة المندوب العام للحكومة لدى ولاية البحيرة الجنرال صالح حجار تجاني للزيارة الميدانية لعدد من المزارع بمدينة بول.
5: وفي هذا السياق قام المندوب العام للحكومة لدى ولاية البهيرة الجنرال صالح القاتجاني بزيارة ميدانية إلى الحوض الزراعي ببلاياسو الواقع غرب مدينة بول هادرة الولاية. ورافق المندوب العام للحكومة خلال الزيارة المندوب الولائي للزراعة ومسؤول الشرق الوطني لتنمية بحيرة تشاد وممثلو برنامج الأغذية العالمي إلى جانب عدد من المزارعين. وخلال اللقاء جرى بحث الوضع الزراعي في المنطقة والاستماع إلى الصعوبات التي يواجهها المزارعون خاصة ما يتعلق بنقص المياه وتراجع الأمطار. كما قامت البعثة بجولة ميدانية داخل الحوض الزراعي للوقوف عن قرب على وضعية الأراضي المستقلة، وأظهرت المعاينة وجود مساحات من النخول خالية من المحاصيل إلى جانب نقص واضح في المياه ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الموسم الزراعي. في تصريح له أكد المندوب العام للحكومة لدى الولاية أهمية المتابعة الميدانية والبحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه المزارعين في ظل الظروف المناخية الحالية. وفي ختام الزيارة دعا المزارعون الجهات المعنية إلى التدخل العاجل وتوفير الدعم اللازم خاصة في مجال المياه والمدخلات الزراعية بما يساعد على إنقاذ الموسم وتعزيز الإنتاج الزراعي بالمنطقة. مصطفى دنقس أحمد، مدينة بول، الإذاعة الوطنية التشادية.
0: إلى ولاية السلامات وبالتحديد من مدينة أم تيمان، حيث عقد المندوب العام للحكومة لدى الولاية اجتماعا ضم مختلف الإداريين وذلك حول تحسين الأداء الإداري والارتقاء بالمستوى العمل الإداري بالمنطقة. تقرير بشارة محمد صالح من مدينة أم تيمان.
6: عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواء الروزي اجتماعا جديدا مع مختلف مناديب الوزارات بالولاية بهدف إعادة توجيههم وتقديم النصائح والتعليمات اللازمة لضمان حسن سير العمل الإداري. وخلال الاجتماع ركز المندوب العام للحكومة على مسألة الغياب المطول لبعض المناديب، معتبرا أن هذه الممارسة تتعارض مع النصوص واللوائح المنظمة للعمل الإداري. كما أعرب أحمد شواء الروزي عن استيائه من النقص الملحوظ في الأرشيف لدى معظم المناديب الولاية، مطالبا في الوقت ذاته كل مندوب بإعادة كشف يوضح وضعية الموظفين التابعين لمندوبيته سواء الحاضرين منهم أو الغائبين. وحث المندوب العام للحكومة كذلك مختلف المناديب على إعادة تقارير شهرية ابتداء من اليوم 28 من الشهر الجاري حتى يتثنى له إعادة الحصيلة الشهرية وإرسالها في الوقت المناسب إلى الجهة العليا. وفي ختام الاجتماع دعا أحمد شواء الروزي جميع المناديب إلى التحلي بالوعي وروح المسؤولية والعمل على ضمان حسن سير الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين على الوجه المطلوب. من جانبهم جدد عدد من المناديب باسم زملائهم التزامهم بالعمل وبذل المزيد من الجهود من أجل خدمة سكان الولاية والمساهمة في تحسين ظروفهم. أم تيمان، بشارة محمد صالح، للإذاعة الوطنية.
0: بالعاصمة اليمن أطلق يوم أمس الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي جندول فيغاما أطلق بصالة المؤتمرات لوزارة الشؤون الخارجية الانطلاقة الرسمية لموسم الحج العام 2027 بحضور رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة الجنرال إدريس دكوني الدكر عثمان يحيى الحج.
7: في إطار تحسين خدمات الحجاج التشاديين من قبل هيئة تنظيم إدارة الحج والأمرة، جاء إطلاق الأنشطة الرسمية لموسم حج عام 2027. حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الهيئة إدريس دكوني الدكير قال بأن الحج فريضة وشعيرة من شعائر الإسلام، مشيدا رئيس الهيئة إدريس دكوني الدكير بجهود جميع اللجان المختلفة في إنجاح الحج العام الماضي، طالبا من جميع اللجان تقديم أفضل الخدمات للحج القادم. كما أكد إدريس دكوني الدكير بأن التكلفة الإجمالية لهذا العام حددت بمبلغ قدره 3,094,000 فرنك سيفاه لكل حاج وحجة، متمنياً التوفيق للجميع. بدوره العميد العام لوزارة إدارة الأراضي جندول فيغاما ثمن جهود القائمين على أمر الحجة، في مقدمتهم رئيس الهيئة إدريس دكوني الدكير، مضيفاً العميد العام للوزارة غوندول فيغاما بأن رقم تأثير المال على التكلفة الإجمالية للحجاج نتيجة لتحسين ظروف الاستقبال والأمن لحجاجنا في الأماكن المقدسة، متمنيا الأمين العام غوندول فيغاما بأن تجري نسخة هذا العام 2027 في سلام وطمأنينة لجميع حجاجنا في هذه المرحلة الروحية. هذا ونشره، فإن الفرصة المتاحة للحجاج التشاديين 7000 حاج وحاجة.
0: ختام النشر الإخباري للمستمعين الكرام، أود سريع إلى برز ما ورد فيها من عناوين. الجمعية الوطنية تصادق بالأغلبية على مشروع قانون حول المتحف الوطني للجيش والهيئة الهندسية العسكرية والإنتاج وأكل تجامية رأس المناسبة. ويوافق يوم غد الخميس 17 من سبتمبر اليوم العالمي لسلامة المرضى، والمدير العام للصحة يقدم بيانا تضامنا مع إحياء اليوم. النشرة نفذها لكم فنيا محمود قصر، أشرف عليها وأخرجها يوسف محمد زين. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا في الفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

ميلا رابزين الرطاربو أواتر دراو المنطور رسول مامون الوضاء الرطاربو.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. سعيدين اليوم نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ.
3: في السنوات الأخيرة بقينا نسمع كثير عن الذكاء الاصطناعي في الإعلام وفي التعليم وحتى في حياتنا اليوم.
2: التقنية بتطور بسرعة وكل يوم بتدخل في مجالات جديدة وبتغير طريقة شغل الناس وتفكيرهم.
3: في لأنها جهوة فينا شايفين الذكاء الاصطناعي هو فرصة كبيرة تطور، وفي ناس عندهم أسئلة ومخاوف حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. لكن السؤال الأهم، كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة سواء كان كإعلاميين أو كأفراد في المجتمع؟
2: عشان نجاوب في الأسئلة دي كلها كيف، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الخبير في الذكاء الاصطناعي الأستاذ زكريا يحيى زكريا، لعشان نهاور معايا حول الموضوع المهم في زمننا الحالي.
3: أستاذ زكريا يحيى زكريا، مرحبا بك ونورت برنامج نوافذ.
4: عليكم السلام ورحمة الله، سعيد جدا باللقاء بكم للمرة الثانية، وأتمنى إن شاء الله هذه الحلقة إن شاء الله تكون مفيدة للمستمعين بإذن الله.
3: تسلم، بارك الله فيك.
2: طيب أستاذ زكريا، شنو المقصود بالذكاء الاصطناعي وما لبق حديث العالم؟
4: جميل هذا السؤال. وقبل ذلك يعني قلت بأنه الخبير في الذكاء الاصطناعي، لست خبيرا إنما تلميذا فقط. بصراحة أنا مهتم شديد بهذه الطفرة، طفرة الذكاء الاصطناعي. ويمكن تسألوني يعني كيف استطعت أنك تجمع هذه المعلومات في هذا الجانب. طبعا كما ذكرت بأنه أنا مهتم بهذا الجانب ومستغرب صراحة بالتطور اللي قاعد بيحصل في العالم هذا. ولكن أكثر فرصة وجدتها وخلتني أستفيد منها هو الدورة التدريبية اللي كان نظمتها الهامة للصحفيات بمناسبة عيد المرأة. فخلال 3 أيام يعني كنت أنا طبعا عملي كمترجم خلال الترجمة الفورية، وخلاص استطعت إنه أجمع كثير من المعلومات وتدققت فيها وعملت بحوث معمقة في هذا المجال. وصراحة أتمنى كما ذكرتم أن أكون خبير في هذا المجال، لأنه العالم الآن عالم الحديث وعالم التطور يتطلب مننا جميعا إحنا كشباب
3: معرفة هذا المجال،
4: لازم جدا، وإلا ما تقدر تعمل ولا حاجة.
3: جميل.
4: نعم.
3: جميل.
4: بالعودة إلى سؤالك، طبعا الذكاء الاصطناعي هو جزء معين من علم الحاسب والحاسب الآلي. يعني سابقا الناس كانت تطبع على الآلة القديمة.
3: نعم.
4: نعم. ومع الزمن جاء الكمبيوتر الكمبيوتر القديم الطويل ده، زي ما نسموه الآن، يقولوا لك مثلا تلعب زنقل وكذا. كان عنده زنقل طويل بورا، والناس كانت تستغرب ذاتها يعني لما يشوفوا هذا الجهاز، استغربوا جدا، زول بشر زيك كيف تعلم هذا الشيء؟ وغالبا إلا الناس ودوهم الصين، ودوهم أمريكا، فرنسا، أوروبا وكذا وتعلموا.
3: نعم.
4: فما يسمح لك حتى الغرفة اللي فيها تدخل فيها. كويس. فالحاسب الآلي هو بداية للذكاء الاصطناعي، لأنه هو شيء يقرب المسافات باختصار ويسهل المهام.
3: برابرة كرسية.
4: بس هذا هو الذكاء الاصطناعي.
3: أيوة. نعم. يعني هناك تقرير مثلا، تقرير ضخم تريد أن تجعله مثلا

0: الورق بأسرع وقت يستطيع أن يجعل لك هذا في الورق يعني. نعم. جميل جدا أستاذ زكريا. يا زكريا، كيف أن إحنا ممكن للإنسان الإعلامي يستفيد من الذكاء الاصطناعي سواء كان في إعداد الأخبار أو البرامج أو غيرها؟ يعني
1: شاهدنا كثير من الصحفيين.
0: نعم.
1: نحن نعرف مستوياتنا يعني مع بعض.
0: فعلا
1: تجد صحفي لا يستطيع أن يكتب مقال، ولكن تتفاجأ بأنه أصبح شخص يملأ كل الصحف بالمقالات، وحتى الكلام المكتوب أنت تدرك تماما بأن الكلام هذا ليس كلام، وحتى لو قريته تعرفه كويس، أو حتى تقرير تلفزيوني أو إذاعي لما يجي ويقرأ التقرير تعرف أنه هذا التعبير ما تعبيره. هذا شيء من جانب إيجابي وسلبي.
0: السلبي مش أكثر من من الإيجابي؟
1: مفروض الإيجابي يكون أكثر، لكن للأسف السلبي أكثر. حنجي للنقطة هذه.
0: جميل.
1: لكن كيف إحنا كصحفيين نستفيد من الذكاء الاصطناعي؟ مهم جدا ويساعدنا في كثير من الأشياء. كونك إنك كصحفي وتستعمل الذكاء الاصطناعي من أجل تكتب تقرير جميل وحلو وشيق، هذا ما عيب. لكن المشكلة هو الاعتماد الكامل 100% كما قلت تطبيق إليه، هذه هي المشكلة. فالذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير جدا، ليس في الإعلام فقط، في كل مجالات الحياة، ولكن في الإعلام يساعدنا في كتابة التقارير، يساعدنا في صناعة المحتويات، يساعدنا في الفيديو، يساعدنا في المونتاج، في الإنفوغرافي، يساعدنا حتى في الترجمة. وهذا شيء مهم جدا. أنت كصحفي ترسل إلى منطقة، الآن زمان كانت في حدود، وجود الحدود الصحفي الآن لما ترسل صحفي إلى اليابان، جادي إلى اليابان، تقول له أمشي أحضر قمة وجيب لي خبر، حيتعب شديد
0: فعلا،
1: لأنه بيضطر
0: كيف تلقى المعلومات، كيف تتكلم عن هذه البلد وإلى آخره،
1: وتضطر إنك توظف لك مترجم.
0: فعلا
1: المترجم، الفلوس اللي قاعد توظفها تعطيها للمترجم وكذا،
0: الآن وفر لك الذكاء الاصطناعي.
1: الذكاء الاصطناعي يخليك القمة كلها باللغة اليابانية أو الصينية، فأنت ما مضطر تفهمها طوالي الجهاز
0: يترجم
1: لك بلغتك اللي أنت دايرها، وترسل الخبر في أقرب وقت وبسهولة،
2: وحتى يخليك تقدر تشارك في الندوة أو المؤتمر عن طريق البعد.
1: نعم.
2: يعني أنت قاعد في الدولة هنا وممكن تشارك هناك وتجيب الخبر وتبسه.
1: أولي ده أيضا بيساعد فيها.
2: تمام أستاذ زكريا. طيب الذكاء الاصطناعي هو مساعد زي ما قلت هسي للجانب الإعلامي، وحسب المختصين في المجال ده بيقولوا يوم من الأيام الذكاء الاصطناعي بهل مكانه انت الصحفي. الكلام ده كيف؟
1: في تلك الدورة اللي كان عملناها للصحفيات في شهر مارس الماضي، المدرب اللي كان جابوه عشان يدرب البنات دول، طبعا هو متخصص تقريبا 20 سنة في هذا المجال، موجود هو مقيم في فرنسا، وجاء ينقل خبرته إلى التشادين هنا، وعمل يعني دورات مش للإعلاميين بس، للأفوكا ولإداريين
0: دورات مختلفة يعني.
1: مختلفة.
0: جميل.
1: ولا زال يعني يقدم مشكور يعني متر جيم. على أي حال، من خلال هذه الدورة عملنا النظري
0: والتطبيقي،
1: دخلنا في التطبيق والعمل. التطبيقي قال أنا نوريكم كيف الذكاء الاصطناعي يعني يصنع المستحيل، وكيف الذكاء الاصطناعي
0: يحل
1: محل الإنسان والبشر والصحفي. طلع عرض لنا فيديو في بنت صحفية معروفة موجودة في إحدى القنوات هنا، البيت دي فرانكوفونية وتقدم الأخبار باللغة الفرنسية طبعا. جاب البيت وقاعد تقدم نفسها هي ونفس لبسها ونفس الأخبار، المشهد معروف بالفرنساوي، قاعد تقدم باللغة العربية الفصحى وبدون أخطاء،
0: ونفس حركة الشفتين.
1: نفس حركة الشفتين.
0: سبحان الله.
1: أيوة.
0: إذن بمعنى نتخوف يعني.
1: مشكلة
0: في المحل الصحفي.
1: وهو أيضا في نفس الكلام يعني كان قدم حديث صحفي. أيضا كانت باللغة، الحديث كان باللغة الفرنسية، ولكن جاب لنا مقطع فيديو قاعد بيتكلم باللغة العربية، حتى لو
0: العربية.
1: قال لك شنو مستحيل تقول ده زاد. وهو ما بيعرف في العربي شيء.
2: ولا ألف.
1: تعال أمشي ذاته ما يعرف.
0: لكن أستاذ زي.
1: ده تخوف صراحة كما ذكرنا، يخوف شديد يعني. ومش في الإعلام فقط.
0: في جميع المجالات.
1: دائما أنا أقول حتى في المجالات، في السنين الجاية الذكاء الاصطناعي أو الروبوت يقدر يعمل عمليات جراحية.
0: سبحان الله. وهذا موجود، أنا لم تخلني ذاكرة.
1: وحتى موجود.
0: رأيته في
2: شبكة
0: التواصل الاجتماعي.
1: الآن موجود.
0: ينقل الدواء من وإلى، من أنبر هذا إلى أنبر ذات.
1: نعم. الذكاء الاصطناعي يكون خادم لك في البيت. إن إحنا هنستغنى حتى عن الخدم.
0: يا سبحان الله.
1: الخدامين يكونوا
0: ناهيك عن الصحفي يعني
1: يشيل لك السفرة يمشي يسوي لك الأكل ويخط لك ويفتح
2: صراحة
1: لك.
2: صراحة نشوف كارثة بعدين بتجي.
0: يعني كده حتى الموسيقى يعني في يوم من الأيام هو يكون يدق الأورغان يدق
1: جدا الجيتار. الآن الحرب الدائرة مش الآن بس هي تقريبا قبل 10 وكذا سنة الحرب الدائرة بين الدول الكبرى. الحرب هذه يعني القنابل التي تلقى من فوق والطائرات المسيرة التي تمشي هي عبارة روبوتات وليست بشر.
0: يعني الطائرات بدون طيار
1: بدون طيار هذه وغيرها من الأشياء.
0: أستاذ زكريا صراحة هذه يعني طامة كبرى ونسأل الله سبحانه وتعالى كونه الإنسان يستفيد منها بصورة جيدة جدا. هل أستاذ زكريا تستطيع أن مثلا تنصح الإعلاميين بتطبيقات معينة يستفيدون منها؟
1: والله التطبيقات كثيرة جدا بالمئات الآن. يعني كل الناس طبعا للأسف نحن لما واحد ينزل من الشغل في شات بالذات في أفريقيا الواحد يجي الساعة 8-9 يشتغل ساعة 4 بالكثير إلى 5 يرجع البيت. لما يرجع خلاص وقاعد مشى الكاريفور قاعد يتونس أو قاعد مع عيال وخلاص الزمن كله مشى
0: يضيع وقت
1: ويضيع زمنه. الناس في الدول الثانية عندما تنتهي من شغلك الآن ساعة 4 تمشي تنجملك ساعة أو ساعة تمشي عندك شغل آخر تكمل ساعة 8-9 تكمل تجي تبدل تاني تمشي شغل آخر يبدأ من ساعة 12 لغاية ساعة 3 أو ساعة 4 صباحا وهكذا. الناس ما عندها
2: زمن. الحالة زي دي ما يانا بعدين الإيال دل بفقد المحنة من أبوه.
1: لا المحنة دي في طريقة. يعني شفنا بعض الناس ياخد أولاده معه في السيارة الفترة الماشي الشغل ده يتونس معهم. لما يمشي الشغل يخطهم في مقهى جنبه أو أي مكان كده مرتب قاعد فلقى فرصة بتاع دقائق أو ثواني يتونس معهم يعني وأولادهم مرتاحين ومبسوطين هم ذات قاعدين يستفيدوا ويلقوا تجارب وخبرة أكثر من عيالنا دول القاعد جنبهم في كثير إلا فرشناهم بس ومش عارف كده
2: بس حركة وأسكت وأمشي هناك.
0: أستاذ زكريا إذا كان
1: سألتني عن التطبيقات
0: التطبيقات
1: هذه كما ذكرت يعني الزمن الآن الناس تشتغل ما عندها زمن عشان تضيع عشان ده في كل يوم تطلع تطبيق جديد في كل المجالات وأي تطبيق يساهم في
2: خبرة جديدة
1: حل المشاكل وتبسيط الحياة.
0: الناس تسارع مع الزمن
1: وللأسف ربما قد تسألني عن أشياء اللي مش كويسة في التطبيقات أو في الإعلام بعدين حرد عليك. لذلك تطبيقات كثيرة وأكثر التطبيقات اللي تساعد الصحفيين هم تقريبا 3 أو 4 اللي هم شات جي بي تي يساعدك في كتابة التقارير وفي المعلومات وفي غيرها وحتى في تركيب الصور وتغييرها وكذا وأيضا جيميني وأيضا كلود وواحد اسمه جروك. هذه أكثر مستعملة وتساعد وبسيطة لأنها تمشي مع أغلب التلفونات. أنا ذكرت هذه البسيطة لأن بعض التلفونات لو مسكنا الآن تلفون مثلا هونور من أجمل التلفونات وهاواي وغيرهم لكن بعض التطبيقات لا تنزل على هذه الأجهزة. أكثر جهاز يساعد في التطبيقات اللي هو سامسونج. حتى الآيفون تلفون جميل وحلو وسمح وكذا لكن تطبيقات كثيرة ما تمشي
0: يعني.
1: نعم
0: جميل.
2: طيب الزميل زكريا يحيى زكريا بعد ما وضح لنا انه التطبيقات الأجيلة اللي نستفيد منها ممكن تنفعنا في كل مجال من المجالات الحية اللي قاعدين نشوفها في الأعمال بعيدا عن الإعلام يعني كيف ممكن الطالب ولا الموظف والتاجر ورب الأسرة يعني أبو البيت وعامة الناس يعني كيف يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية؟
1: الذكاء الاصطناعي طبعا هو عبارة عن إنترنت والإنترنت طبعا عنده يعني أشياء كويسة وأشياء مش كويسة. الأب والأم والأم والأخوان في البيت وفي الأسرة وكذا هم أيضا استطيعوا أن يستفيدوا منه في الجانب الكويس. الآن لو مسكنا مثلا الفيسبوك أو تيك توك أو الواتساب كل هذه الأشياء جاءت لخدمة الإنسان. الفيسبوك يساعدك في نشر الصور وفي تلقي الأخبار والمعلومات وفي يعني يربطك مع الناس تواصل يعني
0: فعلا
1: كويس. الواتساب أيضا يعني في العمل يساعدك ترسل لي رسالة نجتمع غدا في المكتب لساعة كذا كذا كذا أو يا أخي رسل لي المستند الفلاني أو صورة الفلانية أو كذا يساعدك نفس الشيء
2: يعني الواتساب بيساعدك في الأمور الخاصة
1: والعملية والعمل أيضا
0: حتى
1: وغير إذا في جميع النواحي. إذا الذكاء الاصطناعي بشكل عام داخل الأسرة أيضا اللي هو لما نقول ذكاء اصطناعي يعني هي الأشياء الحسية ذكرتها هذه موجودة داخله الآن الفيسبوك عنده ذكاء اصطناعي موجود، والتيك توك عنده ذكاء اصطناعي، والواتساب عنده ذكاء اصطناعي. على الأسر إنها كيف تعرف
2: تسير
1: وتمشي هذه الأشياء في الجانب الإيجابي فقط، وتخلي الجانب السلبي، وتنصح الأولاد والأبناء والإخوان وغيرهم والمستعملين بشكل عام، كما بعض الإخوة اللي عندهم محتويات جميلة عن طريق التيك توك قاعدين يقدموا محتويات هادفة وكويسة وعندها معنى. الآن شفنا حتى علماء يقدموا، يعني عندنا واحد أخ جادي قاعد يدي دروس في الرياضيات كويس، والكونت حقه داريني بيعوله قريب 100 ولا مش عارف مليون أبا.
0: لا صحيح
1: كويس، وآخرين وآخرين شاية. وفي شيوخ يعني دعاة كبار في الخليج العربي وفي السعودية وفي الدول العربية وحتى في الدول الأفريقية
0: عبر هذه التطبيقات،
1: عبر هذه يقدمون يعني حاجاتهم
0: فعلا.
1: فعلا فأنت وضميرك،
0: أنت وضميرك. أستاذ زكريا، صراحة مع انتشار الكبير للذكاء الاصطناعي ظهرت أخبار وصور وفيديوهات مزيفة، كيف ممكن الناس بتميز بين الحقيقة والتزييف؟
1: تشير التقديرات إلى أنه يعني الصورة الواحدة أو المحتوى الواحد أو الببليكاسيون الواحد النادم يطلع ده قد يعني يصل إلى ملايين الناس في غضون ثواني.
0: ثواني
1: إذا كان المحتوى هادف يخش في مجال كويس، إذا كان ما هادف يسبب عراقيل ومشاكل. نسبة كبيرة جدا، تقريبا 80% الآن من الناس لا يعرفون شيئا عن الذكاء الاصطناعي حتى بوجوده.
0: صحيح
1: 80 تقريبا
0: صحيح،
1: أو كم 79
0: يحتاجون إلى تدريب،
1: دايرين يعرفوا شنو الشيء ده، شنو ذاته ده واحد. تقريبا كم 60 أو 70% من البيوت خربت
0: بسبب
1: هذه الأشياء،
0: التطبيقات
1: بالذات. يعني واحد يأخذ صورة صورتك أنت ويحطها مع صورة واحدة تانية،
0: سبحان الله، والآخر يصدق،
1: والآخر طوالي يصدق
0: لا يعرف،
1: يأخذ صورة بيت معروفة كويسة
0: لما
1: تعمل حاجات كويسة يقطع راسها ويشير صورة واحدة تانية عريانة،
0: سبحان الله،
1: ولونهم طبعا قريب وشكلهم كده شوية قريب، خلاص حتى ما تصدق،
0: يلصق الصورة،
1: يلصق ويعمل فوقها تغييرات وحاجات، يمسح الأشياء الممكن أنت تشك فوقها ذاتها،
0: فأنت بتصدق،
1: تصدق طوالي. والغريبة مش صورة فقط، حتى الفيديو.
0: يا سبحان الله، يا سبحان
1: الله، الفيديو
0: يا سبحان الله.
1: فهذه هي المشاكل سببت في خراب بيوت، وأيضا هذا التضليل والتزييف الإعلامي سبب أيضا في يعني قلب موازين الحياة وقل انقلابات في الدول. يعني مقطع بتاع ثواني فيديو سبب انه سلطة طلعت من يد رئيس وزول تاني معارض اخذ السلطة منه عن طريق هذا الشيء،
0: سبحان الله.
1: فمشكلة كبيرة جدا صراحة، على الصحفيين ينتبهوا عليها شديد. الان كل ما نرى صورة طوال انت كصحفي تصدق واغرب وشيء ما كويس، اخطر حاجة انه انت صحفي، هذا لا يخصنا احنا في الإذاعة، خاصة التلفزيون والجرائد.
0: نعم.
1: الجرائد مثلا يقول لك حريق مثلا في
0: الشبه حريق في كذا
1: الغلة. نفس الحريق هذا ممكن بيقى في عبشة أو في السودان أو بيقى مثلا في
0: عبارة عن صورة فقط،
1: صورة ويجيبوا يحطوا يقول في سوق غلة هنا
0: حصل كذا كذا كذا كذا،
1: لا يقول هذا الحريق في سوق الغلة والسبب يقول سمعنا قبل فترة انه مرة قاعد تسوي اوتيل. ممكن ما صحي الكلام ده. فانت ما طوالي تشيل الصورة وتخطها في جريدتك وتكتب شب حريق بسبب امرأة عملت اوتيل.
0: المصدر والمصداقية
1: لا موش المصدر فقط. في تطبيقات تشيل الصورة تدخلها في التطبيق يوريك ان الصورة هذه صحيحة ولا ما صحيحة. تاريخ حقها ومكانها ويعتوش عليها وشنو كله، حتى الفيديو
0: في تطبيق
1: في تطبيق بهذا الشكل.
0: يا
1: سلام. لما المقال هذا في تطبيق تشيل المقال تدخله في التطبيق يقول لك المقال ده كذب. انت زول عمل مقال تشيل المقال تدخله يقول لك المقال ده فوق 20%، وعن هنا عملوا لنا تجربة زي ده في يوم الندوة او الدورة وشوفناه بعيننا، يقول لي لا ادخل في الصفحة الانترنت مثلا فيسبوك شيل صحيفة الفلانية مقالها زي ده او خبرها، شيل الخبر هذا ويلا دخله في تطبيق الفلاني واضغط وشيفة فوق كم في المية من الذكاء الاصطناعي. لو مثلا الصحفي شال شوية 5% 10 20 30% كله يطلع عليك. لو الكلام 100% كله يقول لك كله 100% ذكاء اصطناعي.
0: عجيب عجيب عجيب عجيب.
2: تمام استاذ زكريا، شنو الاخطاء البقع فوق بعض الناس في استخدام الذكاء الاصطناعي؟
1: الاخطاء اللي يقع فيها الناس كما ذكرنا هو عدم استعمال الذكاء الاصطناعي
2: بطريقة صحيحة،
1: في طريقة صحيحة من أجل كسب المعرفة، من أجل الاستفادة، بل يعني استعمالها من أجل ضرر شخص معين ومن أجل خراب المنطقة أو خراب البلد أو من أجل زعزعة الأمن والاستقرار. ده هي المشكلة.
2: هسه الذكاء الاصطناعي خلى الواحد ما يقع في اي ورطه من الحياه النفسيه او مثلا في الامل او مثلا في النشر اي حاجه نشروها زي هسي قبل شويه قلتها، يعني كان شفتها في الصحف او مثلا في التلفزيون القنوات التلفزيونيه انه خبر كذا كذا كذا تتاكد منه عن طريق تطبيق من التطبيقات الذكاء الاصطناعي. قالوا حتى هسه حاليا في جمينا دي حصل، يعني بعض الناس واحد كان بيدور بيتزوج في بنات اكتشفوا انه بعض الرجال اللي جايين يخطبوهم مثلوا لهم على طريقه هم ما شاء الله وكذا وكذا، دخلوا في تطبيق الذكاء الاصطناعي ورم افعالهم وكل حاجه اللي بيسووها مع دي مرق على الشخص الجاي يخطب البنت.
1: في حاجه لازم تعرفوها،
2: نعم،
1: ليس كل الذكاء الاصطناعي هو ليس بشر، ده واحد
0: عباره عن سيرفر
1: سيرفر، حتى البشر يخطا وينسى، الذكاء الاصطناعي أيضا يخطأ وينسى،
0: هو من صنع البشر
1: يعني. لأنه هو من صنع البشر. الذكاء الاصطناعي زي ما كما قلت من صنع البشر، معناته
0: قد تتساءل خزنت.
1: نعم، قد تتساءل من أين يأتي بكل هذه المعلومات. الآن مثلا نكتب لك، لو كتبت حج حواء عرف لي حج حواء، أعتقد لو الآن كتبنا في تطبيق ما حيعرفك. ليش؟ لأنه لا يوجد شخص قام بتخزين معلومات عنك زي وزي التلفون والأوردناتور. أنا في البداية قلت بأن الذكاء الاصطناعي هو تطوير للحاسب الآلي وجزء من علم الحساب، هذا هو كل هذه الأشياء.
2: يعني الكلام اللي بيقوله ده كله إشاعات عن الذكاء الاصطناعي.
1: لا أحيانا غير صحيح، إلا لو تم تخزينك من قبل حاجة كده، لأنه أحيانا لو سألت يقول لك لا أستطيع أن أجاوبك على هذه الأشياء.
0: فعلا.
1: نعم.
0: أستاذ زكريا، في رأيك هل أصبح تعلم الذكاء الاصطناعي يعني ضرورة ولا ما زال مجرد مهارة؟ يعني
1: ضرورة ملحة، كمان ملحة جدا جدا جدا، ليس للمتعلمين فقط، حتى الزول الأمي كما ذكرت سابقا بأنه 80% تقريبا من الناس يجهلون هذا الشيء. خلال الدورة التي قلناها المرة الفاتت، التوصيات اللي طلعت من المشاركات أهمية تعليم وتدريب جميع الصحفيين محاسن ومساوية أو مخاطر الذكاء الاصطناعي، ومضاعفة التوعية على الصحفيين والصحفيات يقوموا بالتوعية، خلق برامج خاصة عن الذكاء، برنامج كامل إذاعي أو تلفزيوني أسبوعي مثلا أو في شهري أو 3 مرات أو كذا، برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي من أجل توعية المواطنين ذاته.
0: جميل.
1: زي الآن قال نوريكم شنو الحاصل وشنو يسبب كذا وكذا كذا، مش حلقة واحدة بس، برامج خاصة أسبوعية مكثفة للمواطنين بشكل عام،
0: تفاديا يعني
1: نعم، وليس في الإذاعة والتلفزيون فقط، حتى في الشوارع وفي النوادي وإقامة الندوات ومحاضرات ودورات وأشياء، حتى في الشوارع زي الآن قاعدين تشوفوا الناس التجار الرايقين عشان يعرفوا الناس انه تيجو عملت بروموشن.
0: أيوة أيوة. توعوي يعني.
1: وتوعوي في الشوارع ده وبوم فرانسوا وغيره. نفس الشيء مفروض يكون الناس تعرف شنو الذكاء الاصطناعي.
0: نتمنى هذه الحلقة ان تكون حلقات اخرى حتى نساعد في هذا المجال.
2: صراحة المجتمع يحتاج لتوعية اكثر واكثر في الذكاء الاصطناعي. استاذ زكريا، جينا في ختام هذه الحلقة، شنو الرسالة اللي بتحب توجهها للإعلاميين والشباب وكل أفراد المجتمع عشان الاستخدام الصحيح والمسؤول للذكاء الاصطناعي؟
1: هو الاستخدام الصحيح والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
0: إذن الإجابة بنفس الطريقة يعني. طيب أستاذ زكريا، الذكاء الاصطناعي أصبح واقع نعيشه والاستفادة منه تبدأ بالمعرفة وتنمو بالتعلم وتكتمل بالاستخدام المسؤول.
2: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم أستاذ زكريا يحيى زكريا، الخبير الكبير في الذكاء الاصطناعي، على هذه المعلومات القيمة، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
0: ونذكركم بأن هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن آدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
2: وسجلتها لكم المهندسة أنبتة أنجيل،
0: وأخرجها عبد الله طوش.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمة نجمين الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج، نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدقايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم الأربعاء يوم 16 شهر تيزا سنة 2026. تقول لك يبقى قادمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدئايات والنشرة الدارجية إنجينير بلين محمود قصر حمد. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6 48 دقيقة في استوديو 3 هنا غاديو تشاد هنا في كارتي جابانغاتو من الدوزيوم أرندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع الشاعر الكبير سيد الكوك، نقول فوق مساء الخير ومساء جميل لكل التشاديين القاعدين في 23 بروفنس هنا بلدنا تشاد بلد توماي، والقاعدين في مدينة كسري ومختلف الحلال هنا مدينة كسري الكاميرونية. نقول لكم متابعة سعيدة من غاديو تشاد.
1: الرجال

0: بدنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما دنتيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغميات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنس يا الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالا كم من يالبنس البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربوا التراب اللي نزل را مصوى القالك كاكب سكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضربوا التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل را الرجال البياض المال جيد ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل را أبكر والألي يا درب درب اللي نزل را شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل را على جباكر بشي ولدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريمة سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلاد

0: الرجال بياكل ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضرب التراب اللي نزل الرجال بياكل ما سلطان ترمى والموسى ضرب التراب اللي نزل الرجال بياكل ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل العجم ليم والمعلم خالية ضربت تراب بلين يا الزلرة شيخي ألوي ألو أبن قريان والمهم إتكاك دريس أدوك بهران يا ضربت تراب بلين الزلرة البلامة عبد الله البلامة هو البراهيم ضربت تراب بلين الزلرة الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي الخضر دون قليل من جا
1: يا الخضر من أبمنا
0: درب الدراب اللي نزل را الرجال ما ظلم
2: أنا جان ليم بيجاتهم صباي وسلم على بقلب من صبا والله والمهم جاخي أنا قروب وسلم على بقلب من الصبايا والله ولا

0: مستمعينا سمعتنا الكرام في كل مكان نوقف الشاعر الكبير حيوان إبراهيم. وقبلها كمان سمينا سيد الكوك نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغات. اليوم الشيء دائما نبدأ البلاغات بالبلاغات الكدسر. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماءهم دي الخلية. أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات فوق مشاكل هم مدام كبرى آدم يسكومي عندها بكان في كارتيه قوي سكسيون 2 إلي 171 لو 19 ولو 21. السيد بيرار نغاندينغام عندها بكان في كارتيه توكرا سكسيون 2 إلي 60 لو 1 2 4 6 7 و 8. إبراهيم توم ديغا وتوم حسين إبراهيم وسليمان بركة الثلاثة عندهم مكان في كارتيه مشاغة سكسيون 2 إلو 169 لو 15 16 و 17. السيد عمر أبكر عبد الكريم عندهم مكان في كارتيه أداء ألاي سكسيون 1 إلو 46 لو 13. السيد محمود أبكر عندهم مكان في كارتيه المر سكسيون 1 إلو 134 لو 2. في كارتيه دبازين سكسيون 2 إلو 63 مقسم لو 13 و 14. عمر محمد آدم قايد في لو 13 وقنبو عمر قايد في لو 14. هنا ستة ناس. محمد أبكر عمر كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 7 و 9. يوسف محمد كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 11. عبد العزيز عبد الله كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 13 و 15. يعقوب عثمان كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 173 لو 13. عبد الكريم نريمي كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 173 لو 17. كلهم كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. بلغنا ودار حبيب علي محمد بفتش البلسر حق التلتومة دي فالله عربي عندها 12 سنة مرقت من البيت من أول تميس يوم 14 سبتمبر بالساعة 5 من كارتيه جيقولي. فبطلب من أي إنسان اللي لقاها أو شافها أو كرباها في بكانة خليه بناديهم في نمران التليفون 66-04-03-14-88-44-08-61. نكرر حبيب علي محمد بفتش البلسر حقه كلتوم ضيف الله عربي عندها 12 سنة مرقت من قبل يومين وهي حسب كان ما معروف مرقت من الساعة 5 بالساعة 5 أنا أشياء من كارتيج يقول لي. فبطل من أي إنسان اللي لقاها أو شافها أو كرباها في بكانة خليه بناديهم في نمران التليفون 66-04-03-14-88-44-08-61-1. البنية الله يقبلها لأهلها بالآفي والسلام. الكوردينيسيون عن الإكول ماترنال بريمير وسيكوندير الكمبلكس إسكولار أدفانتيست عن الشقوة مرسال وفرشة بخبروا أبهات الطلبة بكون التسجيل عن الإيال يوميا مستمر من يوم الاثنين لحد يوم الجمعة ببدو الساعة 7 عن الفجر لحد الساعة 3 قبل العصر. الكوردينيسيون تخبر أبهات الطلبة بكون القراية عن الكلاس تروازم والترمينال ده بدا في كارتيه شقوة القايد ورايا للسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ما بعيد من القدرون. وكلها الكمبلكس اسكولار أدفانتيستا هنا مرسال قايد في شارع أبني بيلفيو والكمبلكس اسكولار أدفانتيستا هنا كارتيه فرشة قايد في كارتيه ماجورويا عندهم الدراسة بنوئية وكويسة إكيب أنا مدرسين عندهم الكفاءة الكبيرة تعالوا وسجلوا إيالكم عشان تلقوا التعليم الكويس. الباسير دينوتي دافيد الكورديناسيون عن الإكول كوليج أدفانتيستا في تشاد. نواصل بالبلاغات. أوكي بلاغ أنا وفا بلاما مكايلا إبراهيم محمد إبراهيم بشارة قجة جبرين قجة آدم أبا وعبد الله موسى لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناصر إلفي والجيران بوفاتنا أمهم وأختهم حواء جوجة ماتت اليوم الأربعاء والسارة تبقى مباكر بعد الظهر مباكر الخميس في كارتيه ورولا نكرر بلاما مكايلا إبراهيم محمد إبراهيم بشارة جوجة جبرين جوجة آدم أبا وعبد الله موسى لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإلف البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا أمهم وأختهم حواء جوجة ماتت اليوم الأربعاء وسرغى بسوى أمباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه ورولا الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا وفا هارون رمضان طاهر أبكر رمضان طاهر رمضان جبرين رمضان طاهر رمضان جيمي الشيخ محمد يارو محمد أبكر جيمي قرقر أمر عائلة أحمد رحمة الحاج عباس أبكر حسن محمد يارو عائلة أنجبيرونة عائلة بركة عبد القادر أمر قرقر بركة أحمد بركة أحمد دنا بلامة أمر رمضان في نجقدي دليجي جدة أمر بلامة هارون محمد في التيتل أحمد آدم ضهية بلامة حامد جرمة قنبو جدة الشيخ أمر أبشنب كوميسير فكي آدم بركة بلامة رمات أمبدي دليجي جيمي سوك ودليجي بول أكا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل والناس الإرفي بوفاة أنا سيدي جبرين دي ماتت أمس والسرقة كمان تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه ديجيل الدنجيسو ما بعيد من السي اس بي 14 نكرر أو إن شاء الله نكرر البراخ بعد الأخبار نواصل بالبلاغات جورو محمد اللوان محمد أب بركة محمد هارون محمد الوزير حامد محمد دحلوب دليجي اللوان محمد دحلوب المير حسن حامد محمد الحاج محمد إدريسة محمد كويس هارون كويس إدريسة جوجة عائلة يونس الدبازة يونس هارونة عبد الرحمن يونس أبضان إبراهيم إدريس محمد الشيخ النور أمر آدم هارونة الإمام محمد خالة عبد الرحمن هارونة إليو بلامة أمر حسنة دليجي سيد حسيني دليجي مكايلا موسى دليجي جدة أمر دليجي بول أكا دليجي إيسا بكر دليجي حسيني أسمان الشيخ البشر بخاري دليجي أمر قجري معلم عبد الله نايم اللوان قوني الحاج حسن آدم حسن جبرين إيسا آدم دليجي قرب رمات دليجي عبد الله محمد جدة الحاج إمر ضهية الحاج محمد مرسال ومحمد سامي جدة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا بيتهم وأختهم مريم محمد آدم ماتت البارح في الليل تقريبا الساعة 3 أنا الصباح وسرى تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه تكرة أنا الدليجي الحاج محمد دحلوب الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلغتنا جروب هذا الأخبار نكرر إن شاء الله بخاري هارون الحاج هارون عبد الله آدم محمد سيد بلامة أحمد أمر محمد أبكر أمر عبد الله حسيني مخاطر محمد أسمان إبراهيم حسيني جد جبرين الحاج هارون زفا هارون أسمان بلا محمد تكوجا بلا مجيم أمر أمر أسمان أمر إبراهيم عائلة بشارة جبرين بلا إبراهيم بشير بلا رمات محمد بلا جد بركة بلا محمد عبد الرحيم الشيخ محمد أبكر بلا يوغو محمود بلا محمد بلا جدة دليجي الحاج دنا بلا محمد أبكر بلا أبا الشيخ شرك نكور بلا بورو خميس بلا قايمة حسيني بلاما كالئفن بلاما أبكوشا بلاما مكايلا إبراهيم بلاما أحمد توم بلاما بشارة هليليفة قنبو إيسا بلاما آدم حسين آدم بلاما رمضان الشيخ أخي أبقاسي الشيخ جبرين آدم Blama Bishara, Blama Muhammad, Blama Najwan Nududu, Blama Abdurrahman, Blama Abdelkader Mbadi, Aylat Muhammad Bishara, Aylat Muhammad Ramat, Blama Abrasa, Délégué Bazeni Seini, Abbakar Sakin, Délégué Adam Ousmane, Délégué Muhammad Ejala, Délégué Ebit Muhammad, Délégué Omar Ramadan, Al-Hajja Jiddo Hisseini, Délégué Faisal Jidda, Bishara Kurtal, Muhammad Yusuf, Adam Mawaddan Nadif, Al-Sheikh Al-Fas Jidda, Al-Sheikh Hisseini Abdurrahman, Al-Sheikh Hassan Yunus, Gujja Haroun, Al-Sheikh Bishara, Al-Sheikh Ramad Yunus, Blama Ali Abdullahi, Blama Jidda Bishara, Blama Barka Hisseini, Blama Al-Hajja Bakar, Hassan Dagolosh, Blama Nur Ibrahim, Aylat Barka Jibrina, Aylat Abdel Karim, Mohamed Salih Haroun, Omar Jimé, Mohamed Walda Al-Gadi, Mohamed Adam, Blama Haroun Dahiya, Ilom Al-Hizin, Biballugu, لكل الأهل الأخيان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أمهم وأخوتهم فاطمة هارون المعروفة بفاطمة بنت سيدي ماتت أمس الثلاثاء والسرعة كمان تبقى مباكر الخميس في كارمي هلية بلامة أحمد أمر الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة البلاغ كمان كان لقينا وقت نكرره بعد الأخبار نواصل بلاغاتنا الوفاة محمد آدم المعروف بوالبدي بلاما أحمد رماتة أشر محمد أجد آدم جد ولا خجو جد ولا مكة إيسا موسى أخي موسى الهاجة أزرق موسى قنبو ولا أتيمي محمد عبد الرحمن محمد حامد بركة جد قنبو بكري الهاجة جقر البشير قنبو أمر قنبو بلاما إما نكاس اللوان محمد أحمد آدم الجد اللوان جبرين إبراهيم دكشين عبد الرحمن جبرين إدريس المعروف بديجي صالح محمد محمد زكريا بلا محمد أمباري الشيخ إدريس أبكر عبد الرحمن هارون بلا جبرين أبخريس الحاجة آدم إيسا قربة جيمي هارون رخيص الشيخ صالح فلجة بلا هارون أمر بلا بوبا كمسلوم بلا رمات هسيني بلا دوغال محمد بلا عبد الرحمن قينا بلا جدة جراتة بلا دقشين إدريسة بلا إدريسة جدة بلا البشير طاهر بلا بشارة جبرين الشيخ الفاصل جدة القوني بشارة الشيخ حسيني رمضان بلاما حسن مهمة الشيخ محمد سمعين بلاما محمد جبرين بلاما عمر محمد بلاما نور ابراهيم بلاما إلي عمر بلاما إدريس الدوغال بلاما علي زكريا بلاما بركة حسيني معلوم مجمع عمر بخاري هارون بلاما رمات قجة بلاما محمد تتندا بلاما بكسير عبد الرحمن بلاما عالم عبد الله بلاما محمد عمر بلاما إدريس محمد بلاما إدريس عمر محمد أبكر بلاما آدم دنا أبكسير أبكر بلاما عطية هارون قجة دنا بلاما أحمد مصنيطي بلاما رينين قابتو بلاما جدة هارون بلاما رمات سيد بلاما جدة بشارة بلاما زين بشارة صالح إبراهيم بلاما علي الحاجة شيخ حسن أمبيرة بلاما هارون آدم بلاما إمام أحمد بلاما الحاج أبكر الحاج حامد حسن وكيل جبرين الشيخ خالة بشارة بلاما يسيني بركة بلاما محمد أخي الشيخ محمد أمبريا الشيخ إيسا جدة الشيخ إيسا جدة شيخ جدة جبرين الشيخ إيسا جدة جبرين الشيخ خالة بشارة مؤمن طاهر الشيخ مؤمن طاهر إبراهيم بشارة الشيخ عبد الله دنا الشيخ عبد الرحمن أبقاسي محمد دنا عبد الكريم دنا في الجريجر عبد القادر مصطفى محمد جبرين الشيخ موسى بكر بلاما آدم الحاج بلاما نايم دورو الحاج أجد هارون الحاج يوسف أخي وليت بركة الحاج إيسا نويري بلاما دقلوش مؤمن ألقوني آدم مصطفى ألقون عبد الله قنبو وألوان رحمة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيتين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بنيتم أمرامات زكريا زوجة محمد والبدي ماتت أمس في الليل والسرعة تبقى مباكر الخميس في منجلقة هل تبلامة أحمد رمات الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة البلاغات الثلاثة كلقينا وكنا نقرون بعد الأخبار نمشي لمكنة الفن نلقوا الدعايات وبعد الدعايات كمان تلقوا النشرة الدارجية
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كاية لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كاية لامي فورتين الوطني ثاني الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كايلا ميفورتا قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتان دا الكايه عن الأوائل.
2: أيها الشباب التشادي، موهبتكم تستحق أن نحتفي بها. إنهم رواد أعمال ومبتكرون ومزارعون وفنانون ورياضيون وقادة. إنهم شباب يتحدى الصعاب ويعمل ويساهم في تقدم تشاد. يوم السبت 19 سبتمبر 2026 كونوا على موعد مع حدث استثنائي، ليلة التميز الوطني لشباب التشادي الدورة الثانية، أمسية كبرى للاحتفاء بالاستحقاق والموهبة والالتزام والتميز لدى الشباب التشادي. القاعة الكبرى بفندق تومي بلاس من الساعة 6:00 مساء إلى 9:00 مساء. وتكريما لهذا الشباب الذي يبني تشاد الغد، ستقام هذه المناسبة بحضور فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس الدولة ليلة التميز الوطني للشباب التشادي 2026. نحتفي بمواهبنا، نكرم الاستحقاق ونلهم المستقبل. أيها الشباب التشادي، التميز أنتم.
3: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمد رادر هلية القادر نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيء يوم الأربعاء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار المسائية من اليوم يوم الأربعاء يوم 16 سبتمبر سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الديبيتات كان درسوا وردوا في مشاريع اثنين هنا قانون التابعات لوزارة هند الديش المحاربين القدام والمعوقين هنا الحرب المناسبة قدلهم الله صباح في قصير هنا الديمقراطية. بئس هند الحكومة الفراسة الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية والميزانية طاهر حامد انجلينج غير التتابع في جولاتها في مدينة بلجين عاصمة هنا ولاية وادي فرا. بئس كان صوت ملمى مع المسؤولين المحليين والمسؤولين هنا قوات الحياة هنا ولاية وادي فرا. وتسمع أخبار آخر. مشاريع اثنين هنا قانون هنا الوزارة هند الديش المحاربين القدام والمعوقين هنا الحرب كان درسوها وصادق فوقها لهم الله الصباح في القصير هنا الديمقراطية. الرئيس هنا الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايميه وكان رأس المناسبة اللي بقت بحضور هنا الوزير هنا الديش إساقا ملوى جاموس والوزيرة الأمينة العامة هند الحكومة رمتو محمد أتوين. بئس هند الحكومة الفراسة الوزير هنا الدولة الوزير المكلف بالمالية والميزانية طاهر حامد انجلينج ومعايا الشركاء البئسة دي كان صوت ملمى هند خدمة في مدينة بلتين مع المسؤولين المحليين والمسؤولين هنا القوات الحية هنا ولاية وادي فرا وكثير من الفاعلين الحدف هنا الملمى كمان يعرفوا الاحتياجات الأولانية هنا المواطنين ويقدموا رد مناسب وده قدام الحالة هنا عدم الأمطار اللي بتنشاف في كل الأراضي الوطنية. الوزارة هند الصحة العامة بواسطة هنا البرنامج الوطني هنا الوقاية من الأمراض المعدية من الأمل الطفل الوزارة كان نظمت أمس في مركز هنا الصحة هنا تكره رقم واحد في بلدية هنا نيفي مارندوسما هنا العاصمة انجمينا حملة هنت توئية وكشف للأمراض المعدية ومرض هنا الإيباتيد ده للعوين والعوين الحاملات والعوين المرضعات ده في 18 مركز هنا صحة ومستشفى وستة بيوت هنا الشباب هنا في العاصمة انجمينا المناسبة رأسها الأمين العام هنا وزارة هند الصحة العامة دكتور محمد حامد أحمد. أمباكر يوم 17 سبتمبر ده اليوم العالمي هنا الأمني هنا المرضانين بالمناسبة دي المدير العام هنا الصحة العامة دكتور ياماجي الياس جيتنجار مسألة للوزير هنا الصحة العامة كان قدم كلمة وفوقها كمان حجة بما يخص المحاربة عن الأمراض المعدية. حملة هنا بداية هنت الحج لسنة 2027 المناسبة بقت أمس في وزارة هنت الشؤون الخارجية وقامت بتنظيمها الوكالة هنا تنظيم الحج الأمين العام هنا وزارة هنا إدارة الأراضي والمركزية جندول فيكما وكان رأس المناسبة اللي بقت بحضور هنا الرئيس هنا اللجنة هنا تنظيم هنا الحج إدريس دكني الدكر وكثير من المسؤولين. تفاصيل الخبر نسمو مع حجة وحبيب عمر.
2: في جانب هنها السنين الخدمات هنت الهجاج التيادين في نسقه هنا سنة 2027 من إدارة الحج والأمرة في داء بيجي نظمين هنا البداية الرسمية للأنشطة هنا سنة 2027 حفلة هنت الفتحان الكان هيدر فوكا رئيس إدارة الحج والأمرة الحاج إدريس دكوني الدكير قال الحج فرض وشائرة من شعائر الإسلام وقدم شكرا لكل اللجان المختلفة الكان خدمت في نجاح هنا الحج الفات وطلب من كل اللجان بكونه السنة كمان خليه خدمه عديل وبصورة أفضل في الخدمات هنت الحج الجاي الحاج إدريس دكوني الدكير قال التكلفة الإجمالية هنت الحج هنا السنة هددوها ب3,094,000 ريال لأي حاج وحاجة ويتمنى التوفيق لأي زول وكم من جانب الأمين العام هنا وزارة إدارة الأراضي غوندول فيكاما هو كمان قدم شكرا للجان هنت الخدمات الكان خدمت في الحج الفات والفراسم رئيس الحيئة هنت الحج والأمرة الحاج إدريس دكوني الدكير زاد في كلامه وقال الأمين العام حن الوزارة غوندول فيكاما قال رغم التكاليف هنت القروش الكان زادوها دا سووها لعشان يحسنوا الوضع للهجاج التشاديين في جانب الاستقبال والأمن في الأرض الشريفة ويتمنى الأمين العام من الإدارة واللجان الله يسهل ويساعدهم في النسقة الجاية هنت الحج لتمشي بآفي وسلامة لكل الهجاج حقنا نذكركم بكونه الفرصة هنت الحج الجاي هنا سنة 2027 دا سمه للعدد 7,000 حاج وحاجة جادية.
1: أجحوا حبيب عمر نتعب لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. أخبرنا هنت الغاليم الرئيس المجلس الإقليمي هنا ولاية الدايب الإنابة إلياس هارون مطر رأس أمس ملمة خصصوها بما يخص الخدمة الإنسانية العافية والسلامة. الملمة دي كان حضر فوق المسؤولين اللي بخدموا في مجال هنا الإنسانية في ولاية الدايب والمسؤولين هنا المكاتب هنا الدولة الهدف كمان يبادل الأرام بما يخص

0: جلين. الرئيسة دي كان صوت مرمى تخدمها لهم الصباح في مدينة بيتشين مع المسؤولين المحليين والقوات الحية أنا ولاية وادي فيران. وصمت أخبار آخر دي النشرة أركض لكم عمر إدريس عمر وحجة حبيب عمر قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

مستمعينا سمعت راديو تشاد بعد ما سمينا نشر الدارجية والأغاني الجميلة من الفنانين التشاديين. نرجع عشان نواصل بالبلاغات المفضلة. الإدارة أنا راديو تشاد تخبر الزباين اللي بكتبوا البلاغات وقاعدين بأيدين من الجمينة سووا لهم رقمين بقدروا بنادوا وبكتبوا البلاغات وبرسلوا القروش في نفس النمرو الاثنين ارتال 69-54-23-37 تيغو 92-44-04-60 وترسلوا كمان ترانسفير بتيغو وارتال. البيرو دو تشيتا انا متري سين انقارو بيسوي غونجا. الغونجا دا كمان تابي لمنظمة بام هنا في نجمينا. والغونجا دي كمان سيارات تويوتا لاند كروزر. عشان تشارك وتسجل اسمك لازم تكفي قروش انا واحد مليون فرانكا سيفا. قروشك دي كان بعدين شيكة بيتا ما في بقبلوه لك. القروش تصبوه في كونت انا متري سين انقارو في ايكو بانك تشات. الوقت انا زيارات هنا في نجمينا في ديبو انا بام قايب شاقو ابنادو شاقو دي في كارتية شاقو ورايا لإستاسيون امانة بترول في أفنيو الإمام حسن توما ضمان طاهر. تبدأ زيارة من الساعة 9 فجر لهذه الساعة 3 قبل العصر ويوم الأحد من 9 ل 12. فكينا المضادة بفتحه يوم 21 سبتمبر 2026 اللي هو يوم الاثنين. لسه أنا الناس اللي فازوا كمان بسوفوكو كومينيكي يوم 23 أربعاء 23 9 2026. النادم الفائز كمان لابد يدفع نسبة هنا 12%. كانت تدوروا معلومات بزيادة تنادون في نمبران التليفون الاثنين ارتل 66-29-75-60-60-20-9-60-1-70-5 تيغو 90-9-90-1-10-6-20-1-99-91-16-21. البلاغات الثلاثة دي اللي نعم جبال قلنا نكرروهم. هارون رمضان طاهر بلاغنا وفا أبكر رمضان طاهر رمضان جبرين رمضان طاهر رمضان جيمي الشيخ محمد تيارو محمد أبكر جيمي قرقر أمر عائلة أحمد رحمة الهاجة أباس أبكر حسن محمد تيارو عائلة جبيرونة عائلة بركة عبدالقادر أمر قرقر بركة أحمد دنا بلامة أمر رمضان في جقدي دليقية جدة أمر بلامة هارون رمات في التيتل أحمد آدم ضهية بلامة حامد جرمة قنبو جدة الشيخ أمر أبشنب الكونسيي أو الكوميسير فكي آدم بركة بلامة رمات أمبدي دليقية جيمي سوك ودليقية بول أكا لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا سيدة جبرين دي ماتت اليوم الأربعاء وسرى تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه ديجيل الدنجيسو ما بعيد من البوستة هنا CSP 14. الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نفس البلاغ قرينا قبل الأخبار بلاغ نوافة بلامة مكايلة عبد الرحمن محمد بلامة مكايلة إبراهيم محمد إبراهيم بشارة قجة جبرين قجة آدم أبا وعبد الله موسى لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي والجيران بوفاتنا أمهم وأختهم حواء قجة ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى عن باكر الخميس بعد الظهر في كارتيه ورلا. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات. نفس البلاغات دي قريناها قبل الأخبار قلنا نكرروها. محمد آدم المعروف ولا بدي بلامة أحمد رماتة أشر محمد الجدة آدم جدة ولا خجو جدة والمكة إيسا موسى أخي موسى الحاج أزرق موسى قنبو والأتيمي محمد عبد الرحمن محمد حامد بركة جدة قنبو بكري الحاج جقير البشير قنبو عمر جبرين بلامة إما نكاس اللوان محمد أحمد آدم الجيت اللوان جبرين إبراهيم دكشين عبد الرحمن جبرين إدريس المعروف بديجي صالح محمد زكريا بلامة محمد أمباري شيخ إدريس أبكر عبد الرحمن هارون بلامة جبرين أبخريس علاج آدم إيسا قربة جيمي هارون رخيص شيخ صالح فلجة
بلام هارون عمر بلام بوبا كمسلوم بلام رمات حسيني بلام الدوغال محمد بلام عبد الرحمن جينا بلام جدة جرات بلام دقشين إدريسة بلام إدريسة جدة بلام البشير طاهر بلام بشارة جبرين الشيخ الفاص جدة القوني بشارة الشيخ حسين عبد الرحمن بلام حسن مهمت الشيخ محمد سمعين بلام محمد جبرين بلام عمر محمد بلام النور إبراهيم بلام إيلي عمر بلام إدريسة الدوغال بلام علي زكريا بلام بركة حسيني مالوم جيمي عمر بخاري هارون بلام رمات قجة بلام محمد تندا بلام بكسير عبد الرحمن بلام أنا عبد الله بلام محمد عمر بلام إدريسة عمر محمد أبكر بلام آدم دنا بكسير أبكر بلام عطية هارون قجة دنا بلام محمد مصنيطي بلام رينين قابتو بلام جدة هارون بلام محمد سيد بلام جدة بشارة بلام حسين بشارة صالح إبراهيم بلام علي الحاج شيخ حسن أمبيرة بلام هارون آدم بلام إمام أحمد بلام الحاج أبكر بلام الحاج حامد حسن وكيل جبرين الشيخ خالد بشارة بلام حسين بركة بلام محمد أخي الشيخ محمد أمبرية الشيخ إيسا جدة الشيخ جبرين آدم الشيخ خالد بشارة بلام حسين بركة الشيخ مؤمن طاهر إبراهيم بشارة الشيخ عبد الله دنا الشيخ عبد الرحمن بقاسي محمد دنا عبد الكريم دنا قايد في الجقر عبد القادر المصطفى محمد جبرين الشيخ موسى بكر بلام آدم الحاج بلام نايم دورو بلام الحاج هارون الحاج يوسف أخي وليد بركة الحاج إيسا نويري بلام دقلوش مؤمن القوني آدم مصطفى القوني عبد الله قنبو واللوان رحمة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بنيتم أمرامات زكريا زوجة محمد والبادي ماتت أمس في الليل وسرعة تبقى مباكرة الخميسة في منجلقة هلت بلاما أحمد رمات الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بخاري هارون الحاج هارون عبد الله آدم محمد سيد بلام أحمد عمر محمد أبكر عمر عبد الله حسين مخاطر محمد أثمان إبراهيم حسيني جدة جبرين الحاج هارون زفة هارون أثمان بلام محمد قجة بلام جيمي عمر عمر أثمان عمر إبراهيم عائلة بشارة جبرين بلام جبرين بشير بلام رماد محمد بلام الحاج بركة بلام محمد عبد الرحيم الشيخ محمد أبكر بلام يوغو محمود بلام محمد جدة دليقي الحاج دنا بلام محمد أبكر بلام أبا الشيخ شرك نكور بلام أبورو خميس بلام قامي حسيني بلام كالا إفن بلام أبكوشا بلام مكايلة إبراهيم بلام أحمد توم بلام بشار هليليف قنبو إيسا بلام آدم حسيني آدم بلام رمضان الشيخ خيب قاسي الشيخ جبرين آدم بلام بشارة بلام محمد بلام نجوان دودو بلام عبد الرحمن بلام عبد القادر مبدي عائلة محمد بشارة عائلة محمد رماد بلام أبرص دلقاء بزين حسيني أبكر ساكن دلقاء آدم عثمان دلقاء محمد إجلة دلقاء إبيت محمد دلقاء أمر رمضان الحاجة جدو حسيني دلقاء فيصل جدة رماد كورتال محمد يوسف آدم مولد النظيف الشيخ الفاص جدة الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ حسن يونس قجة هارون الشيخ بشارة الشيخ رمات يونس بلام علي عبد الله بلام جدة بشارة بلام بركة حسيني بلام ناجب بكر حسن دقلوش بلام نور إبراهيم عائلة بركة جبرين عائلة عبد الكريم محمد صالح هارون عمر جيمي محمد ولد القاضي محمد آدم وبلام هارون ضهيه لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أمهم وأخوتهم فاطمة هارون المعروفة بفاطمة بنت سيدي ماتت أمس الثلاثاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في كارمي هلت بلام أحمد عمر الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نفس البلاغ لنا قبل الأخبار جورو محمد اللوان محمد أبا بركة محمد هارون محمد الوزير حامد محمد دحلوب
ديليجي اللوان محمد دحلوب، المير حسن حامد، محمد الحاج محمد دريسة، محمد كويس، هارون كويس، إدريسة جوجة، عائلة يونس دبازة، يونس هارونة، عبد الرحمن يونس، أبضان إبراهيم، إدريسة محمد، الشيخ النور محمد، آدم هارونة، الإمام محمد خالة، عبد الرحمن هارونة إليو، بلامة عمر حسنة، ديليجي حسين سيد، ديليجي مكايلة موسى، ديليجي جدة عمر، ديليجي بول أكا، ديليجي إيسا بكر، ديليجي حسيني عثمان، شيخ البشر بخاري، ديليجي عمر قجري، معلم عبد الله نايم، اللوان قوني، الحاج حسن آدم، حسن جبرين، إيسا آدم، ديليجي قرب رمات، ديليجي عبد الله محمد جدة، الحاج إمر ضهية، الحاج محمد مرسال، ومحمد سامي جدي. لوم الحزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة، وخاصة الأهل القادين في كانتون كدادا مدياغو، والأهل هنا الكامرون وناس الإرفة البعيدين والقريبين والجيران بوفاة أنا بنيتم وأخوتم مريم محمد آدم، ماتت الباري في الليل تقريبا الساعة 3 هنا فجر، والسرقة تبقى عن باكر الخميس بعد الظهر في كارتية تكرة هلت الدليجي الحاج محمد دحلوب. الأهل الله صبرهم، والمرحومة الله في الله ويرحمها ويدخلها الجنة. آخر بلاغ ده بلاغنا كونكور دكتور مانيكاسي بالوما جان، ده ديركتور جنرال عن الإكول انترناسيونال عن التدريب في مجال عن الصحة، بخبر البشيلية الاندوم سيري A سي و D والتخصصات في مجال النصيحة، بقول هم ان فتحوا الدراسة الأكاديمية سنة 2026-2027 في نفس المكان، سولهم كونكورنا دانتري بريمير اني عن الفيليير النقول لكم سيكلنا دبلوم ديتا انفرميري، دبلوم ديتا اي دي ساج فام، دبلوم ديتا اس اف دي تكنيسيان لابوراتوار، دبلوم ديتا TLD، السيكل عن الليسانس بروفيسيونيل السانتي و ريبرودكسيون، الإماجيري ميديكال، السواني عن الانفرمي، سواني انفرمي و بيدياتري، التخصصات في المجالات المهمة الصحة العامة والرئاية المطلوبة، عندهم سيانس بيولوجيك، عندهم الصيدلية أي الفارماسي، النيوتريسيون إيمان وديابيتيك، السيكل البروفيسيونال للسانتي، كمان عندهم ناس عن أنستيزي التخدير ورينيماسيون، الرينيماسيون كمان بخصوص الحالة الخاصة، والأفتولمولوجي عن العيون. الكولوم ده قايد في أبني دي أكتوبر تايوان، ده في كومينا سيتيمر سماها عن العاصمة نجمينا. الشروط هنا عشان تباسي في الكونكور، أوار 15 أو موان سادي 31 ديسمبر، يعني عندك 15 سنة من هنا لوايد 30 ديسمبر بكون عندك 15 عندها ممكن بقبلوك، وتكون عندك بكالوريا هنا سيري A C و D، عندهم إفراف 2 بسولوكم الوايد بخصوص الثقافة العامة وفي المجال في المجال الصحة، والبريفة الثاني كمان فيزو تكنيك، ده بسألكم فوق الاختبار. النوت النادم بأدمي ده كان نادم جاب أقل من 7 أقل من 20، ده إنسان ما مقبول. التخصصات اللي عندهم ده الانستيزي الرانيماسيون بكان هنا الان، والتخصصات الاخرى المهمه في مجال النصيحه الانفيرميري، الدبلوم ديتا، الساج فام، كل الدبلوم ديتا والليسانس في دومين هنا الصحه بصفه عامه. الملفات اللي بدوروها كمان تكتب واحد طلب ديماند تادريسيه للديركتور جنرال، وتخصص فوقه التخصص اللي انت تدوره، وايت كوبي انا باك فوق كل الفيليير،
Ouais, certificat en diplôme d'état infirmerie, licence, science. Ouais, copie égalisée en acte de naissance. Ouais, certificat médical, umra talata shihur. Ouais, certificat en nationalité. Ou tijib maaya gourouche, alif rial, wakit gati ma demanda. Ouais, casier judiciaire, kundi talata shihur, itnen photo. Ouais, fiche kaman, tamchi tishila hinak, wotakti foga, alla talabat alla matlouva. الكونكور ده ببقى يوم الخميس يوم 24 سبتمبر بساعة 7 سوا في الإيكول انترناسيونال انفورماسيون السانتي. الدخول الأكاديمي هنا الدراسة 2026-2027 حددوا يوم 6 أكتوبر بساعة 7 هنا فجر في كل التخصصات. وكان تدوروا معلومات بزيادة ومعلومات آخرة تنادون في نمران التليفون. هم عندهم إيميل لكن تنادون في نمران التليفون 62-20-96-16 تيغو 98-47-44-06 إرتل آخر 66-49-73-64 بالفرنسي 62-20-96-16 تيغو 98-47-44-06 إرتل آخر 66-49-73-64 الديركتور جنرال دكتور مانيكاسي فالوما جان. الساعة 7:48 دقيقة هنا في استوديو هنا غاديو تشاد كارتيه جابانغاتو. الفنان آدم قاسي هدية خاصة لناس أنا شاوير القاعدين بسمونا هسا القاعدين في شاوير والقاعدين معنا في الأونما. نقول لكم مساء جميل وما ننسوا ناس هناك شاري باب نقبو بردو بردو التكنيسيان الكبير محمد نور موسى والكونسيير فاطمة عبد الله بركو. كلكم نقول لكم متابعة حلوة وجميلة وما ننسوا مستمع حقنا كبير محمد صالح هناك من بيتكين جامعة برنو. نقول لك مساء الخير من غاديو تشات.

بعد ما سمينا الفنان آدم قاسي كلوبي تتجيل نمشي للسودان بلد الأمان الفنان الكبير حمد الريح هدية خاصة للرئيسة انت المسلمين أنا غاديو تشاد البيت الشابة القوية جواير الشمو آدم وكل أسرته حرم آدم الصغيرة أميرة أما منا أم موسى المشى في بيتها طعام لابد بدوخة نقول لكم مساء الخير ومساء جميل من الإذاعة الوطنية على تشادية وكل الأعضاء أنا جروب هادو تشاد ونما العزاز يوميا قاعدين بس من الإذاعة الوطنية وبسجلوا كل شيء في الإذاعة نتيري لكم شابو نقول لكم شكرا وألف شكرا خاصة الرئيسة كابين تقنيت

جوي. وبعد ما خلصنا من السودان بلد الأمان نمشي هناك زهير كونغو ديمقراطيك كاندا بونغومان جي تي اكي هدية خاصة للام جام دكتورة سنا سبرو كل الناس اللي بيبلغون الجميلة بلاتفورم يا كلمات كلكم هارون جاكسون تاير انترناسيونال نوري والينا وزوجيتا توما من نام سنيني Adam Aramad Amdoudou, Mingoza Paris, Amina Bakare Senafer Dagla, Minantok City, Concert Sekina Haroun, Min Quartier Clément. Ah oui, directeur à Saint-Guédel au Collège Jamaïta, Kamitagnim.

الو كي تم مساعدة قدول الإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كتكننا خلو بكنا للزمين اللي بجيب عنا بكلم لكم بكلم نصارى من زميلكم أكوي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور أغاني جميلة دي آيات نشرة الأخبار إنجينير بلين محمود قصر حمد في التسجيل عن رجل سرما المهندس الكبير الثاني محمد نور موسى قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقدوا بآفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. النواب البرلمانيون يصادقون على مشروع قانون بأغلبية ساحقة. الأول يتعلق بالمتحف الوطني للجيش، بينما الأخير يتعلق بالهيئة الهندسية العسكرية والإنتاج. الجلسة ترأسها علي كل تشايمي رئيس الجمعية الوطنية. والمدير العام لوزارة الصحة العامة يقدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق يوم غد الخميس 17 من سبتمبر.

0: تلكم هي أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم مستمعينا من جديد. صادق صباح اليوم نواب الجمعية الوطنية على مشروعي قانون، الأول يتعلق بتأسيس متحف وطني للجيش، والثاني يتعلق بتأسيس الهيئة الهندسية العسكرية والإنتاج. ترأس أعمال الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كل تكيمي بحضور وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب والوزير الأمينة العامة للحكومة. تفاصيل أكثر مع زكريا يحيى. زكريا،
1: بداية عرضت لجنة الدفاع والأمن تقريرها حول هذين المشروعين، حيث جاء في الأول المتعلق بإنشاء متحف وطني للجيش. أن تشاد شهدت العديد من الحروب وتدخلت في تحرير فرنسا وفي عمليات عسكرية داخلية وخارجية، وأن المتحف الوطني للجيش سيخلد هذه البطولات وسيعرف الجيل القادم بتضحيات الذين سقطوا في ميادين الحرب دفاعا عن التراب الوطني وتلبية للنداء الواجب. وعن هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج، فبررت اللجنة تقريرها بأهمية هيكلة وتطوير الجهاز الأمني وجعل المنظومة العسكرية أكثر حداثة ومتانة في ظل التطورات المتسارعة للتكنولوجيا في شتى المجالات بما فيها العسكرية والدفاعية. وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق إسحاق مالوجا موس قدم خطابا مؤثرا عن تضحيات جنودنا البواسل، وأضاف أن المتحف لا يكون مجرد مخزن لمقتنيات وقصص أطفال لقوا حتفهم فقط، بل سيكون مركزا لتزويد الأجيال بذكريات وقداسة الوطن ومن قدموا الأرواح فداء في سبيل الآخرين. أما بخصوص مشروع قانون تأسيس هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج، فقال وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق إسحاق مالوجا موس بأنه سيعزز قوات الدفاع والأمن بأحدث التقنيات والاستجابة لمتطلبات الدفاع العصري، وسيقوي الإنتاجية المحلية لجيشنا الوطني. وبعد مداولات لم تشهد الكثير من النقاش، تم التصويت لصالح المشروعين بالإجماع.
0: قدم اليوم المدير العام للصحة العامة والوقاية بوزارة الصحة يامجي إلياس جيتينغار، قدم بمقر وزارة الصحة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يحتفل به في 17 من سبتمبر الجاري. إليكم جزء من بيانه بترجمة وصوت عبد الكريم عبد الله. هنا
2: les maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, la goutte.
3: لم تعد الأمراض غير السارية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والفشل الكلوي وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية. هذه الأمراض لم تقتصر على الأغنياء في تشاد، تمثل هذه الأمراض اليوم نسبة مهمة من حالات الاستشفاء في مستشفياتنا، وهذا تحديدا أهمية سلامة المرضى، إذ أن عدم تأمين الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالأمراض غير السارية قد يؤدي إلى تسبب عجزا دائما مدى الحياة. وقد وضعت وزارة الصحة العامة والوقاية سياسة وطنية للصحة بالتزامات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو من خلال الورشة العاشرة التي تجعل من سلامة المرضى إحدى الأولويات الرئيسية في برنامجه السياسي. وفي إطار مكافحة الأمراض تلتزم وزارة الصحة العامة والوقاية بأربع محاور: أولا تأمين مسار المرضى والرعاية الصحية من خلال تعميم الملف الطبي الموحد للمرضى واعتماد البروتوكول الوطني للتكفل بأمراض في جميع المؤسسات الصحية، ويجب أن يتلقى المريض الرعاية الصحية ضمان سلامة الأدوية والعمل على وضع حد لانقطاع الأدوية الخاصة بالأمراض الذي يشكل خطرا على حياة المرضى. وسيتم تعزيز الصيدلية المركزية لشراء الأدوية إلى جانب منظومة الإمداد والتوزيع لضمان التوافر المستمر للأدوية. أساسية، تعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية على جميع المستويات الحرم الصحي، وتخفيف لذلك سيتم تدريب 500 من العاملين الصحيين على التدابير الأمن لحالات السكري وارتفاع ضغط الدم، وإشراك المرضى باعتباره الطرف الفاعل في سلامته من خلال إطلاق دفاتر للمتابعة الزائدة لفائدة المصابين بالأمراض المزمنة، وتعزيز العلاج داخل مؤسسات الرعاية الصحية. السلامة تبنى بمشاركة المريض، وكما يقال المريض الذي يمتلك المعلومات هو المريض أكثر أمانا.
0: نبقى في النشاط الصحي. أطلقت وزارة الصحة العامة والوقاية يوم أمس حملة توعوية للفحص المجاني لمرض السيدة والكبد الوبائي لدى النساء والحوامل والمرضعات، وذلك في 18 وذلك في 18 مركزا صحيا وبعض من المستشفيات. تفاصيل أكثر مع زكريا يحيى زكريا للمرة الثانية.
1: من خلال هذه الحملة التوعوية للفحص المجاني لمرض الأيدز والوباء الكبدي والأمراض المتنقلة جنسيا، فإن وزارة الصحة العامة والوقاية وجميع الفاعلين في الصحة ينتظرون نتيجة مرضية تعود بالنفع للنساء الحوامل والمرضعات هن وأقربائهن وكذا المحيط الذي عشنا فيه. التوعية تسمح لهن أيضا بمعرفة طرق العدوى، طرق الوقاية، وخاصة أهمية معرفة فصيلة الدم. منسقة البرنامج الوطني للوقاية من انتقال الأيدز من الأم إلى الطفل الدكتورة روضة محمد يوسف قالت إن هذه الحملة جاءت بهدف المساهمة في القضاء على مرض الأيدز والأمراض المتنقلة جنسيا والوباء الكبدي في وسط النساء ما بين عمر 15 إلى 45 عاما، وكيفية وقايتهن وتحمل نفقات علاجهن. باسم الشركاء الفنيين والماليين أكد الدكتور توماجي بيتولوم حرص الشركاء على دعم الحكومة التشادية في القضاء على الأمراض الثلاثة بحلول عام 2030، معلنا إطلاق الحملة رسميا الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد. ذكر بأن لهذه الحملة دورا بالغ الأهمية خاصة لدى الأطفال والأمهات. للتذكير فإن هذا الفحص المجاني سيكون متاحا في 18 مركزا صحيا و8 مركزا شبابيا بالعاصمة نجمينا في الفترة من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري.
0: دينيا، الخبر الأخير، أطلق يوم أمس الأمين العام بوزارة إدارة الأراضي غندول فيكما أطلق رسميا بصالة المؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية الانطلاقة الرسمية لموسم حج عام 2027، كان ذلك بحضور رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والأمرة الأمير إدريس دوكني أديكير، الذي أعلن من خلال المناسبة بأن قيمة التكلفة الإجمالية لحج هذا العام بلغت 3,094,000 ريال فرنك سيف أو الفرنك الأفريقي. مزيد من التفاصيل نتابع التقرير الذي عده عثمان يحيى الحاج.
4: في إطار تحسين خدمات الحجاج التشاديين من قبل هيئة تنظيم إدارة الحج والأمرة، جاء إطلاق الأنشطة الرسمية لموسم حج عام 2027. حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الهيئة إدريس دكوني الدكير قال بأن الحج فريضة وشعيرة من شعائر الإسلام، مشيدا رئيس الهيئة إدريس دكوني الدكير بجهود جميع اللجان المختلفة في إنجاح الحج العام الماضي، طالبا من جميع اللجان تقديم أفضل الخدمات للحج القادم. كما أكد إدريس دكوني الدكير بأن التكلفة الإجمالية لهذا العام حددت بمبلغ قدره 3,094,000 فرنك سيفا لكل حاج وحجة، متمنيا التوفيق للجميع. بدوره العميد العام لوزارة إدارة الأراضي غندول فيغاما ثمن جهود القائمين على أمر الحجة، في مقدمتهم رئيس الهيئة إدريس دكوني الدكير، مضيفا العميد العام للوزارة غندول فيغاما بأن رقم تأثير المال على التكلفة الإجمالية للحجاج نتيجة لتحسين ظروف الاستقبال والأمن لحجاجنا في الأماكن المقدسة، متمنيا العميد العام غندول فيغاما بأن تجري نسخة هذا العام 2027 في سلام وطمأنينة لجميع حجاجنا في هذه المرحلة الروحية. هذا ونشره فإن الفرصة المتاحة للحجاج التشاديين 7,000 حاج وحاجة.
0: شكرا لك. شكرا عثمان يحيى الحاج، حجا موفقا لجميع الراقبين في أداء فريضة الحج في العام 2027. مستمعين بهذا الخبر الديني نصل إلى ختام هذه النشرة، ومن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. النواب البرلمانيون يصادقون على مشروعي قانون بأغلبية ساحقة، الأول يتعلق بالمتحف الوطني للجيش، بينما الأخير يتعلق بالهيئة الهندسية العسكرية والإنتاج. الجلسة ترأسها علي كل تشيمي رئيس الجمعية الوطنية. والمدير العام بوزارة الصحة العامة يقدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق يوم غدا الخميس الموافق 17 من سبتمبر. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة، في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيع عثمان دمدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت سنوي كوراً كوريو، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكراً على طيب المتابعة، سألتقيكم غداً بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية الجديدة هنا بالعاصمة يا جماعة.